هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن الحياء وحقيقته. وما أحوجنا الحديث عن الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل. الحياء خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح، وتمنعه من التقصير في حق كل ذي حق. خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح، ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم. يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. الحياء أصل كل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق، وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل إنسان شيئا من هذه المكارم. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه، لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق، فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء أيها الإخوة سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى بهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته وبذر الخير. قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه: وهو لباس التقوى، كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة. إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم من علماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأشج العصر: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن. والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى، ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة وتذكر الآثار الطيبة الحياة والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن.

0: المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما، وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان. لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله، وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام وماذا يعني الإسلام. الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين، مولد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضوان الله عليهم
2: للمعنى.
3: كيف ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة. الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
2: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أم لم يفهموا،
2: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تشهد أنت كنت غير حاضر؟ قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام، قال لهم الإسلام اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة. وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على أنه إله ثم فجأة يراه حجرا أو تمرا أو شيئا آخر، تسليما للإسلام لا استجابة لواقع عاشه ولا استجابة لتصور عشعش في ذهنه ولا استجابة لبيئة تعيش هذا الأمر كله، وإنما سلم نفسه للإسلام حين قال له اترك الأصنام ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة، الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة، يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين، لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ في على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
2: لأنهم بشر يعني في الأول.
3: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت المحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس، يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
2: أي هذا هذا أتى بعدين.
3: أي بعدين أي في فشق عليهم كيف يحاسبون الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، تحاسبون على ما في نفوسنا، أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. يعني الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي، ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا ب يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم، وكل ما كانوا عليه من البغي، وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء، وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر، ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وهي أكبر إصر، لأن المعتقدات خطيرة، تصورات البيئة أيضا، البيئة تقول ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أجهل، يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني عادات وتقاليد أمور، وإذا بهم يصبحون فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني أمور عجيبة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أشياء يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرئب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
2: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور، أيضا آية أخرى تتحدث، وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل، وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
3: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر، أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم، الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا،
2: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، لا يكون له خيار.
3: نعم، هذه الآية، والآية الأخرى تقول هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ولذلك كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها أمر رسول الله قالوا نعم خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبكي حزنا عليها، لأنها لما حررت رفضته وكان ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع فسألته، لأنها تعرف إن كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تملك إلا أن تسلم، وإن كانت شفاعة فالشفاعة لها فيها نظر. فسألته فلما علمت أنها شفاعة اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولا عادت إليه، ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام، هم التطبيق الواقعي البشري، إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة، لكن هم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير. جميل. أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله، ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال، يعني هناك قصة سعد عند مع والدته، يعني تطرب عن الطعام تترك الطعام، يعني لا يحسن إليها ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به، ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره، لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته، أصبح مسألة كراهة، والكراهة قلبية، والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى، ويعني تسليم القياد له، فإذا أمرك الله أتمرت، وإذا نهاك انتهيت، ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم وحياكم الله بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نستكمل حديثنا في هذه الحلقة، تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام، نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
3: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان، لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى إيه؟ آخر. معنى آخر. وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا، لو أردنا بالتفريق يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
2: جميل.
3: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هناك من الأنبياء من قصهم في القرآن الكريم، وذكر أن هناك من لم يخصصهم علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمن ذكر أسماءهم، ولعلهم كما يذكر بعض أهل العلم 25 نبيا ذكرهم القرآن، وما عداهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إيه؟ إجمالا. أما بعد ذلك يأتي الصلاة، والصلاة ركن الإسلام الركين، وهو أول الأركان العملية، أول الأركان العملية التي تدل على استسلام العبد لله تبارك وتعالى. وفي الصلاة من الأركان ومن الأعمال ما تدل على فعلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، أنك تقف وقد لا تدري الحكمة من الوقوف، وتركع وقد لا تدري الحكمة من الركوع، وترفع وقد لا تدري الحكمة من الرفع، وتسجد، وهنا السجود أعلى مظاهر العبادة. ولذلك استأنف أبو طالب، روى علي رضي الله عنه أنه قال يعني أنه لن يكون في أعلى من رأسي، استنكف أن يكون بهذا المنظر، ولا يسجد هذا السجود إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. وهكذا بقية أعمال الصلاة يفعلها الإنسان استسلاما لأمر الله عز وجل، عرف حكمتها ما عرف حكمتها، هي تدل على أن هذا العبد مسلم لله عز وجل. كذلك الزكاة، أن ينخلع الإنسان عن جزء من ماله يدل على أنه سلم أمره لهذه الشريعة، وسلم أمره لما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم، وهو انكفاف عن الشهوات جميعها، بعض الأشياء التي تحل الإنسان من المأكل والمشرب ومن الزوجة ومن كثير من الانتصاف من الآخرين، قال يعني فإذا كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يتعود الصبر والصيام، والله تعالى قد كافأ على ذلك الأجر العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحج، وفيه من الأعمال التي لولا الاستسلام لأمر الله عز وجل ما فعلها الإنسان، يطوف سبعا لماذا لا تكون 8 ولماذا لا تكون 6؟ يقبل حجرا في البيت، لماذا لا يقبل البيت كله؟ لماذا لا يستلم البيت كله ويستلم هذا الحجر بالذات؟ أعمال، يصلي هنا، يركع هنا، يرجم هنا، يقف هنا، أمور لا يفعلها إلا من سلم قياده إلا عز وجل ومن استسلم لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان هنا على القاعدة إذا انفرد يعني الإسلام ويعني الإيمان. نعم،
2: بالمعنيين.
3: بالمعنيين، نعم. فهذه مظاهر تدل على الاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك انظر هنا كيف افترق الإيمان عن الإسلام. افترق الإيمان، الإسلام عبادات ظاهرة تستطيع أن تحكم بها ظاهرا أيضا على أن هذا الإنسان قد استسلم لأمر الله واستجاب لنداء الله، والإيمان لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من خلالها إلا ما ظهر من خلال شعائر الإسلام، لأنه معتقدات: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. هذه هي أن تفرق بين الإيمان والإسلام، والموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، وذكر في سورة الذاريات ما يدل على ذلك.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن نقطة أخرى، وهي يعني متعلقة بسياق حديثنا، وهي أن الإسلام أحد أركان الدين بشكل عام بالمفهوم الخاص.
3: نعم، إذا نظرنا إلى الإسلام الآن مع التفريق.
2: أي،
3: مع التفريق
2: لا نتحدث عن الإيمان، إنما نتحدث عن الإسلام.
3: أيوة، لا أقصد مع التفريق بينه وبين الإيمان.
2: أي،
3: مع التفريق بينه وبين الإيمان، لأن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الدين كما يذكر بعض أهل العلم يشمل 4 أركان. الإسلام يمثل أحد الأركان 4 لهذا الدين، واستنبطه بعض أهل العلم من حديث جبريل عليه السلام، ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
2: كيف سأل؟ أيوة،
3: كيف يسأل عن شيء وهو يصدقه؟ معنى أنه يعرف. أنت لا تقول لشخص صدقت إلا إذا كنت تعرف الإجابة سلفا. وكان العرب يستقبحون أن يسأل الإنسان عن شيء يعرفه لمجرد التعجيز، بل لا يسأل إلا عن شيء يجهل، وإن كنا نقول السؤال عن شيء يعرف للاختبار وللمذاكرة لا شيء فيه، وإنما المستقبح إنما هو الإلغاز. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنما الإلغاز عيب يجتنب، فاجتنبها والتزم حسن الأدب. سؤال لمجرد الإلغاز. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان الإسلام يمثل الأعمال الظاهرة التي تبين استجابة الإنسان لأمر الله عز وجل، والإيمان المفترض أنه يسبق تلك المظاهر.
2: أي،
3: يفترض أنه يسبق
2: لأنه يكون بالقلب،
3: عقيدة والعمل بدون عقيدة سابقة لا قيمة لها، يعني عمل أجوف، يعني وجد منه ظاهر، ولذلك العلماء يحكمون ببطلانه ولا يرتبون عليه شيئا. لو أن شخصا مثلا كافرا صلى فلا قيمة لقيامه ولا لركوعه ولا لسجوده،
2: لأنه لم يؤمن سابقا،
3: لأنه ما في إيمان سابق، يعني لمن يصلي وعلى شريعة من يصلي. نعم. فبعد ذلك الإحسان، ولذلك الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به في كثير من الأمور. هنا وضحه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا بهذا المعنى الدقيق، معناها المراقبة لله عز وجل، معناها أن يكون الله معك في سرك وعلانيتك في جميع تعاملاتك، لأنك تعبده مع المراقبة، وأنت تعلم أنه يراك وهو معكم أينما كنتم، تعلم أنه معك ويراك ولا يخفى عليه خافية. طبعا الإحسان بالمعنى العام، بالمعنى العام ورد في القرآن الكريم كثيرا، لكن بالمعنى العام وهو يحمل معنى المراقبة، لأن الله تعالى عندما يقول بالوالدين إحسانا لا يمكن أن تحسن إلى الوالدين وأن تعطيهما حقهم
2: أمام
3: الإحسان أمام الناس فقط، ثم في أو أمام الأبوين أيضا ثم بعيدا لا لا لا, لا تحسن، بل بل ينبغي أن تستحضر معك المعنى العام للإحسان، وهو أن تعبد الله في استجابتك لأمره في بر الوالدين كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: هذا المفهوم دكتور ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل
3: كثير، وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا، يعني في هناك في الحديث قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته، لكن بمعنى هناك الإتقان، هناك حقيقة عندما ننظر للتفريق الدقيق، إنما أنا ما الذي سيجعلني أحسن هنا وأتقن هنا وأعطي الوالدين حقهما إن لم يكن هناك في قلبي مراقبة لله عز وجل، وأنا أتعامل مع ربي على أنه يراني، على أنه يراني. هذا الركن الثالث من أركان الدين. الركن الرابع من أركان الدين التي يذكرها العلماء ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة، وهذا باب عظيم يجب على المسلمين أن يهتموا به، ولكن في إطار قاعدة مهمة جدا.
2: ألا وهي؟
3: هذه القاعدة أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لكن رقم واحد. أي. رقم واحد يجب الإيمان بها. الرقم اثنين هذا منهج، رقم اثنين لا يجب عليك أن تتطلبها،
2: أن تتطلبها
3: تدور بعدها. أي. بعض الناس يروح يدور بعد علامة الساعة.
2: أي.
3: لا لا لا يجب عليك، بل لا يجوز لك أن تتطلبها، متى ما حصلت يجب عليك الإيمان بها، ويجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع تلك العلامات إذا حدثت،
2: وأيضا ألا تنزل الأحداث على هذه العلامات.
3: الإسراف هذه مصيبة ابتلينا بها، الإسراف في التنزيل، ولذلك تجد، وهذا يؤدي بنا إلى أمر خطير الآن، كثير من الناس بدأوا لا يعني ربما يعني لا يصدقون بعض المنزلين وإن كانوا مشايخ، لأنهم أساءوا إلى أنفسهم حين استعجلوا في التنزيل. أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لا يجب علينا، بل لا يجوز لنا أن نتطلبها، يجب علينا أن نتعلم فقه التعامل معها إن وقعت. أيضا لا يجوز لنا أن نتسرع وأن نتوسع وأن نسرف في تنزيل الحديث على بعض الوقائع، نترك الأمر حتى يقع ويكون مثل الشمس، حينها نقول هذه العلامة قد وقعت، ما فقه هذه العلامة؟ أن نكون نعرف ما فقه هذه العلامة. طيب ما واجبنا نحوها؟ أن نؤمن بها،
2: الإيمان بها
3: سلفا وبعد الوقوع أن نؤمن، لكن أن نتطلبها وأن نبحث عنها وأن نلوي أعناق النصوص لتنزيلها على الوقاع التي تحدث دون أن تكون يعني قد وضحت لمجرد الظنون ولمجرد بعض الأمور. الإسلام غني عن مثل هذه الأشياء، ولو كان فيها بعض الناس يظن أنه إن فعل مثل هذه الأشياء قرب الناس إلى الله وخوفهم من أمور كثيرة، ولكنه يسيء إلى الإسلام، بل ويسيء إلى نفسه، بل ويسيء إلى العلماء بشكل عام، لأنهم يصبحون لا يثقون في عالم ولا يلقون بالا لمتكلم.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليه، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين.
7: من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين، يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم،
6: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامج من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتحدث والسامع، وأن يجعل في ذلك الخير، إن ربي قريب مجيب. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النور المبين والصراط المستقيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وذكرنا شيئا من نشأته وعفته وطهارته وصدقه وأمانته وحسن تعامله، وهكذا مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه وبداية أمر الله جل وعلا إليه، وما مرت به الدعوة إلى الله جل وعلا إلى تبليغ دينه من المشاق والمصاعب والسرية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهر بالدعوة إلا بعد 3 سنين من الدعوة السرية التي آمن في هذه الفترة بعض ممن أكرمهم الله جل وعلا بهذا الدين، كما أسلفنا ذكرهم في الحلقة الماضية. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة وتبليغ الناس دين الله جل وعلا. وكان أول ما نزل في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه السورة التي وردت فيها هذه الآيات هي سورة الشعراء، وقد ذكر فيها قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاته وقومه من فرعون وقومه، وإغراق الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوته لفرعون وقومه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة إلى الله، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. كما أن هذه السورة اشتملت أيضا على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله جل وعلا إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين، وأن العاقبة للتقوى. ثم نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبدأ الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله جل وعلا بإظهار دينه 3 سنين. ثم قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه يبلغون دين الله جل وعلا. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، فاجتمع 40 أو 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، وهذا من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. ثم دعا بغمر من لبن فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله، فابتدره أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه. يريد الذين أسلموا، كانوا يسمون من أسلم صابئا، أي أنه خرج من دين آبائه وأجداده. ثم قال له: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، صنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وبقي على ذلك حتى مات. وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد خفف الله جل وعلا عذابه لما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعاية، وحاطه بالإحسان. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لهب: أي أخي، أيحسن بك خذلان بن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضي عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني، وكلام النساء في الحجال، يقصد في البيوت. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. وبعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة أبلغ فيها قومه رسالة ربه. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم، فقال: يا صباحا، وهذه كلمة تقولها العرب إذا أرادت أن تجمع الناس. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. كان صلى الله عليه وسلم معروفا بصدقه وأمانته، فقد كان يلقب بالصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ولما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تبارك وتعالى، لم يبعد من قومه ولم يرد عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، إلا عمه أبو طالب الذي حن عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تبارك وتعالى لا يرده عن ذلك شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. وهكذا من جعل الأولياء وسيلة بينه وبين الله جل وعلا فإنه قد أشرك كشرك قريش. قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سياق الحديث عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويزعمون أنها واسطة بينهم وبين الله جل وعلا.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضيهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حن عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، فعزم رجال من أشراف قريش فذهبوا إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وغيرهم، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. وهنا نذكر موقف الوليد بن المغيرة، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوه، فإنك أتيت محمدا، قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزل عليه أو أنك كاره لذلك، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم بلجزه ولا بقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا، ووالله إن لقوله هذا لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى أي وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر أي يأثره عن غيره، فأنزل الله جل وعلا في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا.

0: قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لاتباع هدي رسول الله وتعلم سيرته والسير على آثاره، إنه قريب مجيب. إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار، وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: المثل في بيان حال المؤمن وحال الكافر. أقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه، إن الله تعالى يبين لنا في القرآن العظيم الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر في الدنيا وفي الآخرة، فشتان بين الفريقين، شتان بين الموت والحياة والنور والظلمة والكفر والإيمان. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة، هالكا حائرا، فأحياه الله إلى الإسلام. ومثل للكافر السادر في كفره وغيه وضلاله. قال ابن كثير: وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي: والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر. قلت: وقوله تعالى أومن كان، الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف، تقديره أيستويان،

0: أي أيستوي من كان ميتاً فهداه الله بعد الضلالة وبصره بنور الإيمان والهداية، فهو يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمهتدي والضال. أيستوي هذا بمن بقي على الضلالة ويتخبط في الظلمات ولا ينفك منها ولا يتخلص منها؟ فهو متحير على الدوام، سادر في غيه وعمايته، هذان لا يستويان أبدا. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالله تعالى يفرق بين هذا وهذا، فالمهتدي المطيع لربه لا يستوي بمن هو في ضلاله وغيه يسرح ويمرح، كما قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فالهمزة في قوله تعالى أو من كان ميتا للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتين، فالحال الأولى حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين من قبل هداية الله لهم، وهي المشبهة بحال من كان ميتا مودعا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. هذا كان ميتا بهذه الضلالة فأحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور مستبصرا متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير عاملا به، عارفا للشر مبتعدا عنه. والحالة الثانية حال المشرك، وهي المشبهة بحال من هو في الظلمات ليس بخارج منها، وهي ظلمات متعددة كما يشعر به الجمع في قوله تعالى كمن مثله في الظلمات، ظلمة الجهل والبغي والكفر والمعاصي، أطبقت هذه الظلمات على قلب هذا الكافر فلا يستطيع الخروج منها، لأن الطرق قد التبست عليه والمسالك التي يسير فيها أظلمت عليه، فغطاه الهم والغم والحزن والشقاء. فالحال الأولى جاءت في جملة أو من كان ميتا، والحال الثانية جاءت في جملة كمن مثله في الظلمات. وتأمل رعاك الله قوله تعالى ليس بخارج منها، بيان من الله تعالى أنها ظلمات مستحكمة على قلب الكافر لا يرجى للواقع فيها نور يضيء له الطريق ما دام في حالة الإشراك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والكاف في قوله تعالى كمن مثله في الظلمات كاف التشبيه، وهي تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري المتقدم في صدر الآية، والمقصود نفي المشابهة بين من الله عليه بالإسلام وشرح صدره للإيمان وبين من بقي في الشرك والعصيان. وفي هذا تنبيه من الله تعالى للناس أنه لا يستوي هذا وهذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، كما قال جل ذكره أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وفي هذا المثل البليغ أيها الإخوة المستمعون تحذير للمؤمنين من طاعة المشركين الذين يتخبطون في ظلمات الحيرة والضلال، وفيه أيضا بيان فضل المؤمنين الذين هداهم الله لدينه. وختم الله الآية بقوله كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان الكفر والشرك وأغواهم عن الحق والهدى. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اللهم ثبتنا على دينك وبصرنا بشرعك يا ربنا، واحفظنا من الشرك والكفر والعصيان، وانصر يا الله جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المشقة نوعان: مشقة ملازمة للعبادة كالجوع والعطش في الصيام، فهذه المشقة يثاب عليها المسلم، وكذلك المشقة في الوضوء والغسل وإسباغ الوضوء على المكاره في فصل الشتاء. والنوع الآخر من أنواع المشقة هو المشقة التي لا تقتضيها العبادة ولا تستلزمها، فلا يؤجر عليها الإنسان إذا تعمدها، كمن تعمد ترك سخان الماء واغتسل بالماء البارد، أو تعمد الوقوف في الشمس أثناء الصيام، فهذا إلى البدعة والإثم أقرب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا عندما استجاب لدعوة إبراهيم، جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول: ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: أكرمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم.
0: نعم،
1: في حلقة
0: هو نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده، لكن أكثر
1: سيدنا لوط عم.
0: نعم،
1: إبراهيم.
0: نعم، هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: هي قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون. هكذا يقولون، يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان، انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة. لكن هذا
1: لكن مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم.
0: من أقوامهم، أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا للقوم.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العالم. يعني فاحشة الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة
1: فعلا. يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
0: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان. وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله ويصلحه. نعم. أي نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا، يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم، يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: نعم. نعم. جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك. طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ منها العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء يا دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات. وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة، ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر. ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا، فقل لي كيف أعتذر يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته، أصبحوا يقولون اطردوهم من القرية، هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين. صحيح. اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة. نعم. ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون، أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور، يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدق.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط بالضبط، هذا هو، وهذا هو
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
0: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس. لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الحديث صحيح.
0: نعم.
1: الفاعل والمفعول.
0: نعم. وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعون في عمل قوم لوط هو قتلهم. لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق،
1: مراهقون
0: أحسن، بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذا هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق.
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك، لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: ما بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وأن
0: نعم.
1: الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون، نعم، يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا، وعدم التماس الأعذار ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء، وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف، يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية. من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم. فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: صحيح.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن الطفل بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل،
0: نعم،
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا
0: أحسنت.
1: الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم نعم.
0: بالضبط.
1: وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت. نعم.
1: سيدي، في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب.
0: نعم.
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار. نعم. سيدنا لوط عرض سيدنا لوط على قومه بناته.
0: نعم.
1: يعني هذه تستشكل أحيانا.
0: نعم. طبعا القصة أن لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط.
1: نعم.
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة.
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم.
1: نعم.
0: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: نعم.
0: إذ دخلوا عليه.
1: نعم.
0: فقالوا سلام.
1: قرب لهم العجل ولم
0: يأكلوا. أيوة بالضبط. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود.
1: لا تخف،
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: نعم.
0: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام.
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، فجاء قومه يراودون ضيوفه عن نفسه.
1: الله أكبر. انظر، يعني هذه ليست من شيم الضيافة ولا العرب ولا،
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يعني يستحقون هذا العذاب.
0: بالضبط. أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغه.
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
1: يعني عيب عليكم.
0: عيب عليكم. أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم.
1: نعم.
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
1: إذا عرض بناته للزواج.
0: للزواج طبعا.
1: للزواج طبعا لواحد وليس
0: أكيد للمجموعة. طبعا أكيد نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته، أنه قال ولا تخزوني في ضيفي أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ.
1: يعني ما فيكم واحد عاقل؟
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في أحد الروايات، لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل يدخل قومه إلى ضيفانه.
1: نعم.
0: فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا.
1: نعم.
0: لكنهم كانوا ممعنين في الضلال، وقالوا له ألم ننهك عن العالمين؟ ما ألم ننهك أن تستقبل ضيوف؟ نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم، وقال كلمة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومه هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
1: إلى الله،
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله،
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: ولما أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته الثلاث.
1: من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قومه، الذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه.
1: الله أكبر.
0: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
1: نعم.
0: وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم، قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة، عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء.
0: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله وبياكم.
1: انتهت القصة وفعلا كانت فيها أشياء يعني لأول مرة أسمعها.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام، يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام إلى التنزه من الفواحش و الفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها. فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر، من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن، وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000

0: فالبنت تأخذ نصف مليون والعم يأخذ نصف مليون، هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم، الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج، عفوا، ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت، يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث السدس، يرث السدس. أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم، يرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة. فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة، ذكر الفريق الآخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذا كان يستحق الخلود، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما، ورجم المحصنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب، والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم. واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان، إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب، رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا: من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا. لذلك هم سموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت، قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء. والسوء في القرآن له معاني. المعنى الأول: السوء بمعنى الشدة. قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا. قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص. قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك، قال تعالى ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن، هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب لا يقبل منهم، أولئك أعتدنا، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والقراءة الثانية ترثوا النساء كرها، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع، الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج، وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها، قال لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أيها الأزواج تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا أتينا بزنا فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما، وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب، وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني صداقا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا يعني عهدا غليظا يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها، إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، خواتكم من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة: وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: مد
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق.

0: ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
0: ثمرات الأوراق.
1: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لنا مجموعة من المحاور ومجموعة من المواضيع التي ننتقل فيها من مكان إلى مكان. دعوني باسمهم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا الداعية والباحث. حياك الله شيخ محمد.
2: الله يسلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات.
1: شيخ محمد، دعنا في أول محور في هذه الحلقة وأول وقفة نقف مع قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية فيها مشهد عظيم ومشهد رهيب، وهو مشهد حضور الموت إلى يعقوب ومجيء الموت ليعقوب عليه الصلاة والسلام وعنده أبناؤه. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية تحدثت عن ساعة احتضار لنبي الله الكريم ابن الكريم وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه السلالة يوسف ثم والده يعقوب ثم إسحاق ثم يعقوب، هذه أكرم وأعظم سلالة في التاريخ. ولذلك سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنهم أربعة كلهم رسل وكلهم عظماء عليهم الصلاة والسلام.
1: سلالة مباركة.
2: نعم، عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فالذي حضر هو الموت وليس يعقوب، لأن الموت يأتي إلى الإنسان وليس الإنسان يأتي إلى الموت
1: ولو فريت منه.
2: نعم، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنا يتضح من هذا ومن غيره أهمية معرفة الفاعل والمفعول به، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو، مهمة جدا في معنى الكلام، في فهم معنى الكلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وليس يعقوب الموتى. ففي هذا الظرف الرهيب والموقف العظيم جمع النبي الكريم الصابر، وهو صابر، صبر على البلاء عقود طويلة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، جمع أبناءه وهو على فراش الموت، وما بينه وبين خروج روحه سوى لحظات. جمعهم وأوصاهم وصية الوالد المشفق الحديب، وكان من وصيته لهم أن سألهم هذا السؤال، قال: ما تعبدون من بعدي؟ الوصايا في الغالب تكون حول الأموال، حول
1: الديون،
2: تدبير الأمور، الوصايا بالأطفال، انتبهوا لأخوكم، انتبهوا لوالدتكم. هنا أمر مختلف، هنا مشهد عظيم، هنا أسرة عظيمة، أسرة التوحيد، أسرة الإيمان، أسرة الرسالة، الأسرة التي عظم الله شأنها. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المراد به أهل بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فلما جمعهم سألهم هذا السؤال العظيم: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابه أبناؤه إجابة سرت الروح وأقرت العين، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا.
1: الله.
2: نحن موحدون كما كنت موحدا وكما كان جدك موحدا وكما كان
1: جد جدك أيضا.
2: نعم، وكما كان أبوك موحدا وكما كان جدك موحدا. كل الأسرة أسرة توحيد وقوة في الحق وإقبال إلى الله عز وجل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هنا تظهر عناية الأنبياء بأمر توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وبأمر الثبات على ذلك، يحرصون على الثبات على ذلك حتى في أشد الظروف. وقد بلغت الروح الحلقوم، ويعقوب عليه الصلاة والسلام مقتد في هذه الوصية بجده إبراهيم أبو الأنبياء. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن يا أخي العزيز الشيخ طلال والمستمعين والمستمعات، نحن مأمورون بالاقتداء بهم جميعا، لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو الاهتمام بأمر توحيد الله وإفراده بالعبادة والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. لأن الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدوا بهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية تدل على اهتمام أسلافنا، آبائنا، أنبيائنا، قدواتنا بتوحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي ويجب أن يكون الأول في حياتنا والأولى في اهتماماتنا.
1: جميل. وأيضا الآية هل هي تشير إلى موضوع الوصية، وأن الأب والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فماذا يشرع له؟ هل يشرع أن يكتب وصية؟ وجميل أنه هنا الآية أشارت إلى، خلينا نقول، البند الأول في وصية الإنسان ينبغي أن تكون إشارة مثل للتوحيد،
2: التوحيد والعبادة والدين والثبات
1: والتقوى.
2: والتقوى هذا هو الأولى والأعلى والأغلى والأهم. ثم تأتي المسائل الأخرى، ومن أهمها الحقوق التي لله عز وجل ثم أيضا التي لعباد الله. مثلا حقوق الله عز وجل، الزكاة. إنسان لم يؤدي زكاته حلت عليه ثم حضره الموت فيخبر أولاده بأن عليه زكاة. إنسان لم يتمكن من الحج ثم تمكن منه لكن بغته الموت فيقول حجوا عني. إنسان عليه صوم لم يتمكن منه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا ما يتعلق بحقوق الناس حتى لو كانت حقوقا يسيرة. الناس الآن يوصون بمسائل، مثلا الدين، في أشياء ما يوصون بها مع أنها دين.
1: مثال
2: أنت الآن ذهبت إلى محل من المحلات واشتريت بضاعة ونقص عليك مثلا ريالات قليلة أو كثيرة، فإنك تأتي وتقول إن شاء الله بكرة
1: أجي أحاسبك.
2: وأنت بينك وبين البائع دائما مداولة، فمتعود على هذا. وهذا بين الناس من زمان إلى الآن، الناس يتسامحون في ذلك. فإذا كان عليك دين ولو يسير، رسالة جوال إلى ولدك، المغسلة الفلانية تريد مني 5 ريالات، البقالة الفلانية تريد مني 10 ريالات، المحل الفلاني، وهكذا. أنا أتكلم بهذه التفاصيل لكي يسمعها إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وليعلموا أن الوصية مهمة في شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. كل شيء سواء كان جليلا أو قليلا، كثيرا أو صغيرا، كل ذلك ينبغي أن يوصى به.
1: جميل. خلينا ننطلق من خلال الوصية والتركيز على موضوع التوحيد الواضح في هذه الآية والحديث عنها، إلى نوع من أنواع الشرك المنافية للتوحيد، واللي نرى أحيانا تساهل الناس فيها، وهي قضية الحلف بغير الله. تعالى نتحدث عن خطورة هذا الموضوع مع انتشاره حقيقة في الناس وتساهلهم فيه أحيانا.
2: سبحان الله، أحسن الله إليك وجزاك الله خير على طرح هذا الموضوع المهم، لأن الحقيقة الشرك أنواع كثيرة جدا، وهو بعضه شرك أكبر وبعضه شرك أصغر، بعضه شرك عظيم يخرج من الملة وبعضه دون ذلك. فمسألة الشرك عديدة الصور والأنواع، لكن طرحك لهذا الموضوع مهم جدا، لأنه شيء نراه ونسمعه واقعا أحيانا في كل يوم، بينما مثلا الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك قد لا نراها أحيانا، وقد تكون محصورة في أماكن معينة. لكن الحلف بغير الله عز وجل هذا مع الأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين، وفي كثير من الأحيان لا ينكره أحد. دعني أذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، طبعا عمر رضي الله عنه معروف عنه الكلمة، وكان عمر وقافا عند أوامر الله أو عند حدود الله، وقاف، إذا سمع شيئا لم يتجاوز حتى يطبق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: لما سمعت هذا قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا.
1: الله.
2: معنى ذاكرا أي ما حلفت بذلك متكلما بكلام من عندي، ولا آثرا أيضا ما نقلت عن أحد أنه حلف بغير الله. خلاص، لا، ما دام الحلف بغير الله شرك ومحرم فإني لا أجريه ولا أديره على لساني أبدا. هنا تعليق يسير: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول إسلامهم يحلفون بغير الله، أصلا هم كانوا يشركون بالله، يعبدون غير الله، فطبيعي أن يكون عندهم بقايا من بقايا الجاهلية حتى يتعلموا، فكانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالشرف والأمانة وبغيرها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كما ذكرنا ممن كان سمع هذا النهي فامتثل الأمر فورا، فلم يجري على لسانه حلف بغير الله أبدا حتى وهو يذكر كلام غيره. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يمتثل أمر الله بعزم وحزم وجزم بلا تردد ولا ضعف ولا تسويف ولا تأخر. ومن صور الحلف بغير الله في هذا الزمان قول بعض الناس: وحياتك، يقول وحياتك يا فلان، أو قولهم والنبي، بعضهم يقول والكعبة،
1: وشرفك
2: هذه كثيرة جدا، بعض الناس يقول بشرفي، بشرفك، بشرف أبوك، وهذا كله من الحلف المحرم، بل هو شرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول: لا لا لا لا تشدد، لا لا لا قل هذا منهي عنه، لا تشدد. الذي يشدد ليس أنا ولا أنت شيخ طلال ولا غيرنا، الذي يشدد أو لا يشدد هو المشرع.
1: صحيح.
2: الذي يذكر أن هذا شرك أو ليس بشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: سمع رجلا يقول: لا والكعبة، مع أن الكعبة أحسن من، لو كان الدين بالرأي لكان الحلف بالكعبة أشرف أولى من بحياتك يا فلان ولا بشرفك.
1: صحيح.
2: إيه نعم. فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه جمع من العلماء من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
1: فهذا الموضوع فيه تساهل، ولذلك جداً الإنسان يحاول
2: جداً.
1: أتوقع أنه هذا التساهل وكثرته هو مع سكوت الناس عن إنكاره.
2: طبعاً طبعاً، لو أنكر الناس بعضهم طبعاً بالتي
1: هي أحسن،
2: يعني التشهير وأيضاً كون أنك تخبر الإنسان بشكل فظ، فهذا يعني ليس مستحسنا، لكن بالتي هي أحسن مثل ما تفضلت، والله إنه يقل كثير من الخطأ والخلل والخطل والأخطاء التي تحصل في المجتمع.
1: لكن خلينا نقول مع الإنسان اللي قاعد يسمعنا،
2: نعم،
1: إذا هو من ذاته يبغى يعدل هذا السلوك أو الألفاظ اللي يقع فيها،
2: نعم،
1: هل في طريقة معينة يقدر يتخلص منها؟
2: طبعا هو أنا نصحت أكثر من واحد يعني في مثل هذا، إذا قال بشرفك أقول قل بربك، أن تغير له الكلمة. هو أول مرة يقول لك بشرفك كانت على المعتاد.
1: صح، تجرع لسانه.
2: إيه، فتقول له قل بربك، لأن الحلفة بربك هذا هو الحلف الصحيح. إذا قال والنبي قل ورب النبي، وحياتك هذه يعني ممكن أن تبحث لها عن بديل مناسب أو أن تخرجها من لسانك بالكلية. المقصود مثل ما تفضلت، لا بد أن يوجه الناس بعضهم بعضا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول هؤلاء لا يقصدون الشرك. هذه ألفاظ جرت على اللسان. أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم تجري على أنسلتهم، ولهم أكمل إيمانا منا وأعظم يقينا بالإسلام منا وأعظم بعدا عن الشرك أيضاً. وأخلص توحيدا وأبعد عن الشرك منا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، وإنما بيّن لهم أنه حتى الشرك يكون باللسان. نسأل الله العافية والسلامة.
1: طيب، خلينا ننتقل إلى يعني محور جميل لتحدث عنه، ما دام إحنا نتحدث عن التوحيد في هذه الدائرة. إيش يعني أعطنا نماذج لبعض الكتب التي تحدثت عن التوحيد، وأعطتنا تفاصيل حول هذه المواضيع التي تتعلق بالشرك، لكن أبغى أسمع الإجابة منك بس بعد فاصل يسير.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: يا هلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. خليني أعيد السؤال عليك شيخ محمد من جديد. يعني موضوع الشرك، نريد أن تذكر لنا بعض الكتب التي تتحدث عن موضوع الشرك وفصلت فيه وبطريقة سهلة ومناسبة لكل إنسان يستطيع أن يقرأ ويتعلم.
2: الكتب كثيرة، ومعظم الموضوعات الإسلامية موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي غيرها أمثالها من الكتب. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صنف صحيح البخاري جعله على أبواب، منها كتاب التوحيد، فمن هذا الكتاب يؤخذ كثير من التوحيد. طبعا يؤخذ أيضا التوحيد في الأصل من كلام الله تبارك وتعالى، فهو نبراسنا في كل أمورنا، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فهم السلف الصالح وتبويباتهم وتأليفاتهم. فمن الكتب التي ألفت في التوحيد سنة، إذا قيل لك كتاب السنة للإمام أحمد، الكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، إذا سمعت كتاب السنة فالمقصود كتاب العقيدة في الغالب. أما إذا سمعت كتاب السنن فهو المقصود به كتاب في الحديث. فالسابقون لا يقولون كتاب العقيدة أو كتاب التوحيد، في الغالب يقولون كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن أحمد، لابن أبي عاصم، وهكذا. أيضا هناك كتب تكلمت عن التوحيد مثل كتاب الشريعة للآجري، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ورضي عنه. ثم توالت الكتب حتى اشتهر في القرون المتأخرة كتاب نفع الله به كثيرا، وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب في قرابة 70 بابا، وكلها آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، وأحيانا يكون فيه مسائل أشبه ب الشرح اليسير أو التنبيهات اليسيرة في آخره. لكي نعرف قدر هذا الكتاب لا بد أن نقرأه، وهو يقرأ بسهولة. أنا أظن والله أعلم لو جلس عليه الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات ربما أتمه واستفاد منه لقلبه ولدينه ولصيانة عقيدته. فمثلا أول باب هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ثم باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب التبرك بالشجر والحجر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. شوف تنوع الأبواب، وكلها تنهى عن الشرك وعما يؤدي إلى الشرك، وأيضا تأمر بالتوحيد وبتحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد. هذا الكتاب الحقيقة نفع الله به نفعا عظيما، وممن تحدث عن ذلك حديثا جميلا، وأنا أوصي دائما بقراءة مذكراته، الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي. هذا الرجل طوف الآفاق، جاء من المغرب إلى مصر، ثم ذهب إلى الهند، ثم ذهب إلى العراق، وجاء إلى المملكة العربية السعودية ودرس فيها في المسجد النبوي وفي غيره، ثم عاش في ألمانيا، ثم عاش في بلجيك. رجل طوف الآفاق، وذكر في كتابه الذي سأذكر اسمه الآن فضل كتاب التوحيد على أهل المغرب وعلى أهل مصر، وأنه نشره بينهم، وكيف الناس تغيروا بسببه، فإن لأنه نور، هذا الكتاب نور، ولم يكن النور بسبب قول فلان والعلان، وإنما هو بسبب توافر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالكتاب الذي تحدث فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتحدث عن غيره فيه قصص وأخبار، اسمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، ونحن في برنامج
1: دعوة إلى الله
2: في أقطار مختلفة، عبارة عن سيرة ذاتية دعوية جميلة جدا ومليئة بالأخبار اللطيفة الطريفة الجميلة المفيدة،
1: ولا تخلو من القصص
2: كثيرة جدا حقيقة. الكتاب هذا من اقتناه وقرأه سيستفيد فائدة عظيمة جدا. والكتاب والله الحمد طبع طبعة جديدة وجميلة وأنيقة ومزيدة حتى. ونحن في هذا البرنامج، في برنامج ثمرات الأوراق، ينبغي أن نذكر بعض الكتب، بعض الأسماء، بعض الإحالات، لأنها يعني المقصود أخذ ما في الكتب والأوراق من الفوائد والدلالة على تلك الفوائد وعلى تلك الكتب.
1: جميل، خلينا نرجع برضو معك إلى موضوع التوحيد.
2: نعم.
1: وهي مدام ونتكلم عن موضوع الدعوة إلى الله، طبعا في هجمة مرتدة ضد كتاب التوحيد، والناس سووا ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب بزعم أنه يعني أشياء كثيرة تحدثوا عنه.
2: نعم.
1: لما يكون الإنسان في بيئة ما، هل تشوف أنه يقرأ عليهم كتاب التوحيد، ولا يرجع للأصل ويأتيهم بآيات وأحاديث لأنها مشتركة مع الناس؟
2: مثل ما تفضلت، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعرضت سيرته لكثير من التشويه، لأن الإنسان إذا أتى إلى الناس وغير من يعني معتقداتهم وأمرهم ونهاهم، منهم من سيستجيب له ومنهم من سيغضب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له قوم وكفر به آخرون،
1: منهم أعمامه
2: وحاربوه وكذا، لأنه أتى على عقائدهم وأراد أن يغيرها. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من المعادي، فكيف إذا كان عالما أو داعية؟ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عاداه ناس، عاده أقوام، وشوهوا سمعته وسيرته، وأيضا أحبه ولله الحمد أقوام كثير واستفادوا منه. أقول إنه من الحكمة أنه إذا كان الناس لا يقبلون الحق إذا أتى من فلان، أن نجرد اسم فلان وأن نعلمهم الحق.
1: يا سلام.
2: فإن المقصود العقيدة، وليس مقصود من ألف في العقيدة. المقصود تعليم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود تعليم قول فلان وعلان من الناس. هؤلاء العلماء على رؤوسنا وهم في قلوبنا وعيوننا، ولكن إذا كان الناس لن يستفيدوا من الكتاب والسنة بسبب ذكر أسمائهم، فلا بأس أن نعلمهم الكتاب والسنة ثم نبصرهم بالواقع بعد ذلك. من الأشياء الطريفة وأقولها في 10 ثواني إن شاء الله، بعض العلماء في الهند وفي المغرب وفي غيرها أخذ هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ونزع منه الغلاف فأصبح بدون اسم مؤلف، ثم طلب من بعض العلماء أن يقرأوه فاستحسنوه لأنه آية وحديث كله حق. فلما فرغوا منه وأعجبوا منه قال انظروا هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي تقولون فيه كذا وكذا، قالوا إن كان كما قلت فهو إمام هدى وهو كذلك رحمة الله عليه.
1: الله رحمة واسعة. شكرا للشيخ محمد البهنة على هذه الحلقة المادة، شكرا لك شيخ محمد،
2: سلمكم الله وعافاك.
1: شكرا لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
0: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه
كفر عنه ما مشت إليه قدما، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة النساء من السور السبع الطوال التي اشتملت على بيان الأحكام الشرعية، وتمتاز آيات سورة النساء بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السادسة وهي قوله تعالى:
3: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ آنستم، فيقرأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف مع فتح النون هكذا آنستم، ومن الخطأ قراءته بحذف الألف وكسر النون هكذا أنستم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة رشدا، فتقرأ بضم الراء وتسكين الشين هكذا رشدا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الراء والشين هكذا رشد. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وبدارا، فتقرأ بكسر الباء هكذا وبدارا، ومن الخطأ قراءتها بفتح الباء هكذا وبدارا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يكبر، فتقرأ بفتح الباء هكذا يكبر، ومن الخطأ قراءتها بضم الباء هكذا يكبر.
1: وأن أتلو القرآن.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله رب العالمين،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: tun.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري. والقتات النمام. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك.
3: إثنى عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا
4: آله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة، والأحماء أخي الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوص جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام تكون لدواب خاصة. والجبروت والطغيان إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحماء فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حما كليب. وكليب تهرت الحرب بها 40 عاما، قال القائل أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست جميل. لمصلحة خاصة جميل. ثم للخلفاء من بعده حتى عصر هذه الدولة المباركة، فإن عندنا أحماء وعندنا حما تحميها الدولة أيدها الله، شرفها حما النقيع، حما النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين، يمتاز بخصوبة تربته

0: بأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات، ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس، لا يملك جمل بعير أو شيء، يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحماة آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر، وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العظاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة. ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
1: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
0: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة. إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
1: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامج

0: برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سنى البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
1: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطونه من يا أخي الأستاذ أحمد يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل

0: يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس، للحصان، للجواد، فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة، فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل، حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات، وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا، لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة، حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة، ثم يعني بلغه وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن، فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة، وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت، فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله،
1: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف، يعني كما ذكرت.
0: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها، وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم، وأنهم يعتبرونها حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام، إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة، فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل، لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل، يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير، يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له: اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال: إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع، على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما، يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: ائذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، ائذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم.

0: لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول يأتيني يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول أفتاركهم لا أبا لك، يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه. يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال إلينا يا أمير المؤمنين نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.
0: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء.
1: نعم.
0: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة. والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر كن أبا ذر، فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي.
1: نعم.
0: كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
1: الله.
0: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
1: رضي الله
0: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات، يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب، يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء. أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل ابن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله،
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيلة الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من
0: كلهم
1: بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليلة يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته، في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبق بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقة إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات إسرائيلية، صدقت، لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطني الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء، بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم، عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه، فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد؟ لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن لا، ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يروى أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: عند الثالثة عصرا
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب، عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وضيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليد.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البياقي وصححه الألباني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الموصل، من حي المثنى بالجمهورية العراقية. تقول المسلمة: إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك، إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل، وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيه. تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم، فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه والديها وزوجة أخيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السائلة نرجو لها خيرا كثيرا، لأن إنكار المنكر مما شرعه الله لعباده، ولأن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن ثلاث أعراض الناس والغيبة للناس من المنكرات، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والخلاصة أنها مأجورة على إنكارها، وهذا هو الواجب عليها إذا حضرت. وقد قال النبي الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله على وجهه النار يوم القيامة. فإنكار المنكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا، وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية وتخاطبهم بالتي هي أحسن، تنصح لهم تذكر لهم أن هذا في خطر وأن هذا من أسباب غضب الله وأسبح لأسف الكلام لعل الله يهديهم. وهكذا ما زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف أعراض تنصحها أيضا وتقول له: اتق الله وراقب الله لعل الله يهديها بأسبابها. هكذا أيها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذا، استقيمي على إنكار المنكر واصبري، فلا بد من الصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر الناهي لا بد له من أذى، ولا بد له من أن يسمع ما يكره، فعليه يصبر. وألوصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صبر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، صفات أهل الإيمان والصدق: إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نعم.
1: أيضا هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلتي هذه أعرضها عليكم راجين من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلا فيها. تقول: في الواقع أفيدكم أن لي أخت من الأم، وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده، خاصة والدتي، ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي، وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا. فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي، فقالت أختي لوالدتي: أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج. فقالت والدتي: أنا لم آتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم. وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي أو حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه، ولم يخبرنا بالتليفون لكي نتصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها، علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين علي وأنت التي ترسلين علي، فنرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي، هل والدتي حقا لها أن ترسل إليها، علما بأن للوالدين حقا علينا نحن الأبناء، وأن الرسول قد خص بالأم أحق من الأب، نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: على كل حال والدها حق كبير، وبرها واجب، وبرها أعظم من بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو جارك ما أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم قال أباك، فلها ثلاثة أرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني أساءت التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم توالعها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال إذا لم تكتب إليها، لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال. والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرا وأن تصلها، يعني هذا من البر. فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها. أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال، لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر. فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسأل عن حالها، هذا عمل طيب ومن صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك. وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتفعل ما هو الأحسن، لأن الرسول عليه السلام قال ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا الواصل يعني حقيقة، الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم.
1: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي البهام جرحا تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟ أجيبونا رحمكم الله.
2: لا شك أن مسح جبيرة كافي على التيمم، فإذا مسح على جبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج الى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش عليه جبيره، يمسح على الجبيره يعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
1: ايضا هذه الرساله من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه، يقول يبعث بهذه الرساله علي محمد من الشمال، يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل ان يقضى بينهم؟ افيدونا رحمكم الله.
2: على كل الموقف عظيم، ومدته كما اخبر الله جل وعلا ان مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، هو يوم طويل عظيم. اما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله اعلم به، لكنه طويل، موقف طويل عظيم. اما مقداره ولبطه فالله اعلم به سبحانه وتعالى.
1: هذه الرساله من الدكتور احمد محمد طه، طبيب مستشفى الامراض الصدريه في الطائف، يقول في رسالته: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة خير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسياب المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة.
2: الواجب على من في المستشفى من يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقر المستشفى، سواء كان طبيبا أو مريضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع عبارة المساجد لتقام فيها الصلاة، كما قال جل وعلا كما قال سبحانه في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويذكر في اسمه. فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى أن يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه ابن ماجه في الدارقطني وغيرهما بلسان جيد. وكذلك سأله أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد نائمني في المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أن كثيف وليس له قائد نائمه في رواية له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وترك الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحكم منه بعض الأذى، هذا الصلاة الصحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم المتمسك. الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره، كما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا فجرة، فإن كانوا في الفجرة سواء فأقدموا سلما يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار الإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق. فمثل هذا يجب على المسؤولين أن يبذلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى بعض خلفه الناس صحت الصلاة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته خلفه، لكن ينبغي أن لا يقرى في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر صح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا صح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه لا بأس، المقصود الصلاة صحيحة، ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه أفضل وأحسن. خروجا من خلاف العلماء القائلين بعلم الصحة، بعلم صحة الصلاة على الفاسق. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أسق الناس ومن أظلمهم. نعم.
1: أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته، في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة. وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقنعت الناس سميعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي.
2: السنة الحفر في الأرض القبور ويحفر فيها الأرض ويعمق فيها إذا كانت الأرض صالحة، إذا كانت الأرض صالحة السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها لحد في جهة قبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط البناء، يحفر له حفرا ويضبطه بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بهذا عند الحاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك. هذا السنة الدفع في الأرض.
1: لا
2: البناء، أما البناء ما ينبغي، لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حرا مناسبا ويحيي السنة، لا يوافقهم على ما أحدثوا، بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك المشقة، هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن من نهي طويل، البناء على قبور، قبر يكون في الأرض أو في عصر الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أزال الله ذلك على يد الحكومة السعودية، وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرا لأنها زالت البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البدع القبور وعن تخصيصها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين، أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستعان بأهلها، كل هذا من المنكرات، لكن البناء من وسائل الشرك. أما دعاء الميت والاستغاثة الميت وطاف المدد هذا من الشرك الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد، هذا ينبغي الحذر منه وتحذر الناس منه. نعم
1: أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة. عبده المسلمة من جمهورية العراق، الموصل حي المثنى، وعلي محمد من الشمال، والدكتور أحمد محمد طه من الطائف. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين، يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد.
5: للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال مالك يا عائش. فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها، أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم، فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان، في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر. قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

الحكيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. قوله ولا نكفت أي لا نجمع ولا نضم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
4: أحق الناس بتزويج المرأة، أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا،
2: حياكم الله. وعلى بركة الله نبدأ بأسئلة السادة المستمعين. معنا سائل على التليفون، تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: أنا مهندس مصري وبعمل في الرياض.
3: أي نعم.
4: وكنت اشتريت شقة قبل ما أجي في مصر، والشقة يعني لقيتها صغيرة عليا، فقررت أن أنا أبيعها واشتري غيرها، فهل عليها يعتبر عليها زكاة؟
3: اشتريت ايش؟ أرض؟
4: نعم.
3: اشتريت أرضا؟
4: لا، شقة تمليك.
3: شقة؟
4: ايوه.
3: للتأجير ولا ليش؟
4: على اساس اعيش فيها يعني.
2: للسكن يا شيخ.
4: للسكن.
3: لا، هذه ما فيها شيء.
4: ما فيها
3: زكاة.
4: بس انا هبيعها واشتري غيرها يعني. هبيعها عشان اشتري واحدة اوسع، فهل عليها زكاة؟
3: لا، ما فيها زكاة.
4: ماشي، شكرا، جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
4: مع السلامة.
2: معنا مكالمة ثانية الان.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: لو سمحت، ممكن ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونقول اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، هل هذه العبارة صحيحة؟
3: الأفضل أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
5: لكن هذه العبارة غير صحيحة؟
3: فيها نظر.
5: أيوة. طب سؤال ثاني.
3: نعم.
5: اشترى زوجي ذهب، وبعد ما كتب الفاتورة وجاي حاسب صاحب المحل، وجد الفلوس اللي معاه غير كافية، فترك له الذهب والمال الذي معه، وقال له بعد يومين أو ثلاثة أدفع لك باقي المبلغ، هل هذا العمل صحيح؟
3: لا، غير صحيح.
5: في ربا؟
3: في ربا. إذا اشترى الإنسان ذهب،
5: أي
3: لابد يسلم كل القيمة جميع.
5: هو ترك له الذهب والفلوس اللي معاه.
3: ترك الذهب؟
5: أيوة.
3: أي
5: ترك الذهب والفلوس اللي معاه، وقال له بعد يومين أو ثلاثة أدفع لك باقي المبلغ وأخذ الذهب.
3: طيب، إذا رجع مرة ثانية،
5: أي
3: يجب عليه يعقد عقد جديد،
5: يعني حسب في نفس اليوم على ثمن الذهب،
3: علشان يشتريه بسعر ذاك اليوم.
5: نعم.
3: أقول إذا رجع مرة ثانية للرجل،
5: أي
3: لصاحب الدكان،
5: أي
3: يتفاهم معه على عقد جديد،
5: يعني حسب من جديد يكتب فاتورة ثانية.
3: يحاينا بفاتورة ثانية.
5: طيب، أنا بعطي كل سنة زكاة الذهب لأخت زوجي لشدة حاجتها للمال دوت.
3: هو فقير؟
5: نعم.
3: زوج أختك فقير؟
5: أخت زوجي.
3: أقول أخت زوجي فقيرة؟
5: أيوة، فقيرة جدا.
3: ما في بأس، بلغيها
5: أي
3: إنها زكاة إذا كانت ما تعتاد أخذ الزكاة.
5: إذا كانت إيه؟
3: إذا كانت
5: أيوة
3: لا تعتاد أخذ الزكاة، فبلغيها أنها زكاة.
5: لا، هي لا، ما يعني أقول هي تأخذ الزكاة، لو قلت لها أنها زكاة تأخذها.
3: المهم لا تفهم أنها هدية.
5: أيوة. طب إذا أخذت الزكاة ذهب، يعني اشتريت ذهب وخرجت الزكاة، لابد برضو أن أخبرها أنه زكاة؟
3: لا، الإنسان الفقير
5: أي
3: الذي من عادته أن يأخذ الزكاة
5: أي
3: ما يحتاج تبلغين،
5: يعني أعطيه له وقل له أنه هدية.
3: أعطيه إياه بس.
5: أعطيه
3: إياه خلاص،
5: ما أقولهاش هدية ولا شيء. لا، أقول له أنه هدية.
3: لا، ما يجوز تكون هدية.
5: أي
3: لا، ما يجوز،
5: لابد أنه أخبرها. يعني
3: أخبريها إذا كانت تظن أنها هدية، أخبريها أنها زكاة.
5: طيب،
2: شكرا،
5: خلاص، مع السلامة.
3: مع السلامة.
2: معنا مكالمة أخرى الآن. نعم.
6: السلام عليكم.
2: أرفع صوتك. عليكم السلام.
3: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: بس عندي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: حكم استعمال العاب مجسمه كانت وهانه حقت الاطفال هذه.
3: والله فيها العاب مجسمه الان ظهرت في الاسواق غير البلاستيك. هذه ما فيها باس.
6: مجسمه.
3: هي مجسمه لكنها ما هي زي البلاستيك التي تكون كانها صوره ادميه.
6: إذا كانت مهانة يجوز استعمالها طيب؟
3: ارفع صوتك ها؟
6: إذا كانت مهانة يعني
3: هي على كل حال مع الصبيان تعرف ما هو بل يبي يستعملها كبار يبيهون يهينون على كل حال لكن أنا أقول كلما تفاديتم الصور البلاستيكية هو أحسن
6: طيب إذا استعملها يعني يأثم الإنسان ولا ما
3: لا ما يأثم إن شاء الله إذا ما يأثم لكن يا الأحسن إما أن يعفط وجهها وإما أن يشتري من الألعاب الأخرى.
2: نعم.
6: طب يا شيخ في سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: حكم زيادة قول عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لفظة تعالى هذه جائزة يعني؟
3: ما فيها شيء.
6: ما تردت على النبي طيب يا شيخ.
3: أبدا ما فيها شيء. هذه ثناء على الله عز وجل بتعاليه عن كل نقص.
6: نعم. جزاك الله خير.
3: وعلوه عز وجل.
6: جزاك الله خير.
2: معنا مكالمة أخرى الآن.
3: نعم.
7: السلام عليكم شيخ محمد.
3: عليكم السلام.
7: حياك الله فضيلة الشيخ.
3: حياكم الله.
7: والله أنا عندي سؤالين طال عمرك.
3: طيب.
7: السؤال الأول إن أخويا الكبير توفى من 10 سنوات والوالد كان موجود.
3: إيه.
7: وبعدين الوالد بالناس اللي حواليه عمل له عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يقبض منه أي شيء. عقد بيع. بنص ممتلكاته بدون ان ياخذ منه اي شيء
3: يعني ان الوالد كتب عقد انه باع عليه
7: اي نعم
3: نصف الممتلكات
7: نصف الممتلكات تقريبا
3: اي وهو ما اخذ شيء منه
7: نعم
3: وهو لم ياخذ منه شيء
7: وعنده اولاد قصر
3: اي
7: فانا لما والدي قال لي كده انا قلت له ان ده يعني شرعا لا يجوز فقال لي عشان اضمن حق اولاد اخوك فقلت له ممكن تعمل لهم وصيه بالتلت المهم ما عملش وقبل وفاه الله يرحمه بسنه هو توفى من 3 سنين ونص قام عطيني هذا العقد
3: اي
7: والحد الان نحن لم نتصرف في اي شيء فما قولكم جزاكم الله خيرا
3: قولنا بارك الله فيك ان ترجعوا الى المحاكم نعم
7: نعم
3: ما دام الرجل مات وما تصرف بشيء
7: نعم
3: اقول ابوك مات ولم يتصرف بشيء
7: نعم
3: الان ما يحلها الا المحاكم
7: ما لحد الان الميراث زي ما هو هل العقد ده صحيح عقد البيع صحيح شرعا
3: اقول هذا يرجع يا اخي الى المحاكم ارجعوا الى المحاكم عندكم
7: نعم
3: اي نعم
7: احنا ما عندناش حد ممانع انهم ياخذوا فضيله الشيخ
3: ها
7: ما فيش لا انا ولا اخواتي ممانع انهم ياخذوا
3: ما في ممانعة؟
7: ما في ممانعة عنده
3: الحمد لله الحمد لله انتهى الموضوع عجل
7: أه؟
3: اقول الحمد لله
7: لكن بالنسبة لاخواتي البنات
3: كل اذا وافقوا ما في مانع
7: اذا وافقوا ما في مانع
3: اي نعم
7: طيب السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ بالنسبة انا راجل ربنا عطيني ممكن ادفع زكاة الزكاة دي هل يحق ان انا اصرفها لاولاد اخي اللي منهم القصر على تعليمهم وعلى زواجهم
3: شيخ بارك الله فيك اولاد اخوك
7: نعم
3: ما دام عندهم الان المال
7: ما يكفيهم طال عمرك
3: ما يكفيهم
7: ما يكفيهم
3: لا بس اذا كان ما يكفيهم ما في مانع
7: ما في مانع
3: اي نعم
7: جزاكم الله خيرا
3: حياكم الله
2: معنا مكالمة اخرى
8: السلام عليكم
3: وعليكم السلام
8: معك ام احمد من ابو ظبي
3: نعم
8: بسأل حضرتك هل في تركيب اللولب بتحديد الناس او بتنظيم الناس فيها مشكلة
3: اللولب ما في مشكلة
8: مع العلم ان هم قالوا انه لا يمنع الحمل لكنه يسمح بتلقيح البويضة لكن يمنع ثباتها في الحمل
3: اقول ما فيها بأس اللولب في حد ذاته ما في شيء
8: لكن هل الحكم الفقهي لسقوط البويضة بعد تلقيحها هل في حرمانية على الوحدة
3: لا ما في حرمانية
8: جزاك الله خير
3: اسمعي
8: نعم
3: أقول الأفضل أن المرأة تكثر النسل لأن كثرة النسل من الأمور المطلوبة شرعا
8: أيوة
3: أقول الأفضل لا تقلل المرأة النسل. يعني الأفضل كثرة الأولاد.
8: أنا عندي ظروف مرضية تمنعني من الحمل.
3: لا بأس إذا كان في ضرورة لا بأس.
2: طيب
8: أخير.
2: جزاك
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: معنا مكالمة أخرى.
9: ألو.
2: نعم.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
9: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
3: أي نعم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: لدي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
9: السؤال الأول، نزل من فضيلتكم حكم لبس العباءة ذات الأكمام وتحريمها، وقد قمنا بنصح من يلبسن هذه العباءة، ولكننا لاحظنا خروج العباءة الأشد فتنة منها، ألا وهي العباءة الفرنسية، وهذه العباءة تجعل المرأة أكثر جمالا وأشد فتنة من خلع العباءة نفسها، فنرجو من فضيلتكم التحذير منها على مسامع من يشك في تحريمها.
3: أقول بارك الله فيك، أنا ما حرمت، لم أحرم العبات ذات الأكمام.
9: نعم.
3: لكني أقول إن العبات الأولى أفضل وأحسن وأبعد عن الفتنة، وأنه لا ينبغي للنساء أن يتلقفن كل جديد.
9: نعم.
3: لأن أعداء الإسلام كثيرون وأعداء الفضيلة كثيرون.
9: نعم.
3: وهم الحقيقة لا يألون جهدا أن يسلطوا شرهم على هذه البلاد المحافظة والحمد لله.
9: نعم.
3: أقول إن لبس العباءة على الوجه الأول الذي كنا نعرفه نحن وآباؤنا هو الأفضل والأستر والأولى، أما هذه العباءة الجديدة ذات الأكمام فلا شك أنها أقرب إلى الفتنة.
9: نعم.
3: وكلما كانت أكثر جلبا للأنظار كانت أبعد عن الخير وأقرب إلى الشر.
9: نعم.
3: وأنا أحذر نساءنا ونساء جميع المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد، لأن أعداء الإسلام كثيرون، وأعداء الإسلام يعرفون أن أشد ما يطعنون به ظهور المسلمين هي فتنة النساء، لأنهم يقرؤون ما يقرؤون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرفون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهم إن لم يعرفوا ذلك من طريق الشرع فهم يعرفونه من طريق علم النفس.
9: نعم.
3: لأن الرجال إذا لم يكن همهم إلا النساء ضاعت مصالح دينهم ودنياهم.
9: نعم.
3: على كل حال أنا أنصح نساء المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد عليهم، وأنصح القائمين على هؤلاء النساء وهم الرجال أنصحهم من تضييع الأمانة التي أوجب الله عليهم في رعاية النساء، وأن لا يطلقوا لهن الزمام، بل يجب عليهم أي على الرجال أن يوجهوا النساء إلى ما فيه الخير والبعد عن الفتنة.
9: السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
9: هناك امرأة لديها مجموعة من البنات والأولاد، وكثيرا ما تحتاج للخروج إلى السوق، ولكن زوجها يرفض خروجها إليه، فلا هو يخرج بها إلى السوق ولا يأتي بما تحتاجه هي وبناتها، وأحيانا تطلب من أولادها الخروج بها إلى السوق عند سفر الزوج للحاجة الماسة إلى ذلك، مع العلم أنها تخرج محتشمة ولا تسمح لبناتها بالخروج إلى السوق، فما الحكم؟ هل هي آثمة وماذا تفعل؟
3: الجواب على هذا يكون على سؤال الزوج. مر الزوج يسألني عن الموضوع حتى يتبين لي الأمر.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
10: سؤال يا شيخ محمد.
3: نعم.
10: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
10: الله يخليك، عندي سؤال الله يرضى عليك.
3: تفضل.
10: والدي تزوج بعد وفاة والدتي وقبل وفاته بسنتين، وبعد ما توفى في مجلس وزع التركة، ومن عادة المجلس بعد ما يطلع التمن ليها بيسألها بيقول لها تسامحي أولاده في مبلغ من التركة دي، فممكن تقول أنا بسامحهم مثلا في نص المبلغ، فهذا المبلغ ده بيكون حلال للأولاد؟
3: الوالد توفي عن الزوجة؟
10: الوالد توفى وطلع تمن الزوجة.
3: نعم.
10: والدتي توفت قبل ما والدي يتزوج تاني يعني. فطلعنا التركة اللي هو التمن للزوجة الجديدة. لزوجة الوالد. بس
3: الجديدة.
10: المجلس بعد ما بيطلع لها التركة وبيحدد لها مبلغ فبيقول لها سامحي أولاده من نصيبها هي. من نصيب التمن دي سامحي أولاده في مبلغ منه يعني. تتنازل عنه للأولاد. برضاها يعني. هذا المبلغ اللي تتنازل عنه هل ده يبقى حلال للأولاد؟
3: إذا كانت تنازلت باختيارها.
10: باختيارها وبرضاها.
3: إيش؟ وش المعنى؟
10: يبقى حلال للأولاد.
3: إذا كان برضاها.
10: برضاها نعم.
3: لا عن إكراه ولا عن خجل.
10: لا ولا شيء. لا هي برضاها في إمكانها تقول لا.
3: ما في شيء إن شاء الله.
10: جزاك الله خير.
11: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
12: السلام عليكم.
11: ارفعوا صوتكم.
12: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
12: الشيخ ابن تيميه.
3: لو
12: سمحت يا شيخ عندي سؤال. السؤال ما هو افضل ان الوحده برمضان تعبد ببيته او تروح المكة وكل ما تروح على الحرم سياره اجره؟
3: الافضل ان تصلي في بيتها.
12: الافضل في بيتها.
3: اي نعم.
12: طيب ولو كانت عمره قصيره يعني ما هو كل شهر رمضان وما حصل لها سكن هناك
3: إلا ولو كانت ليلة واحدة الأفضل في بيتها.
12: الأفضل في بيتها؟
3: لكن نعم. لكن إذا كانت في البيت تخشى أن تكسل.
12: أيوة.
3: فلا بأس أن تذهب إلى المسجد.
12: إلى المسجد لكن إلى مكة.
3: ها؟
12: إذا كانت إلى مكة تروح المكة وتروح للحرم على إجرة.
3: المهم على كل حال سواء في مكة ولا غير مكة.
12: نعم.
3: الأفضل في البيت.
12: الأفضل في البيت.
3: ولكن إذا كانت تخشى إن صلت في بيتها أن تتكاسل أو أن يشغلها الصبيان عن الخشوع فلا بأس أن تذهب إلى المسجد.
12: إلى الحرم قصدك؟
3: الحرم وغير الحرم.
12: أيوة. جزاك الله خير يا شيخ.
11: أمين. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
13: شيخ محمد.
3: أي نعم.
13: نبغى نسألك حول يعني بالنسبة للعين عندنا يتعالجوا بالعين يعني بشعر يحلقوه من شعر العين ويحطوه في على نار يشمها المعيون والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى.
3: لا هذا ما هو صحيح.
13: نعم.
3: ليس هذا دواء العين. أقول هذا ما هو دواء العين.
13: يجوز ولا ما يجوز؟
3: أقول هذا ما وردت به السنة. هذا لم ترد به السنة.
13: أحسن. جزاك الله خير.
14: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
14: سن الله عملك. ودي أسألك لو كلمت عليك.
3: تفضل.
14: أقول فيه ناس طال عمرك بالسيارة مسافرين.
3: أي.
14: وعند سلمك الله ما حلت الصلاة حول وقام واحد منهم وصلى. وعندما صلى قال لهم ترى أنا ما يبع على طهور.
3: أي.
14: أودي غسل ويعيد الصلاة وهم عيا وقال ما لنا ذنب حنا مصلين. هم جهاله والله ما ادري عني قلت بس علهم.
3: لا ما عليهم شيء.
14: ما عليهم شيء
3: ابد.
14: جزاك الله خير. وهو عاد صلاته.
3: جزاك الله خير. هذا صواب.
14: جزاك الله خير.
3: لكن انت ما ذكرت انهم اذنوا.
14: ها؟
3: ما ذكرت انهم اذنوا.
14: لا الاذان ما اذنوا.
3: ليش ما يذنون؟
14: ما ادري والله عاد على الشيء هذا ما ادري عنه.
3: لا عاد علمهم عقب اليوم لا بد يذنون.
14: اي جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك.
14: رحم الله والديك. الله لا يقطعنا من اهل العلم.
11: الشيخ محمد قبل ان ناخذ المكالمه لدينا الحقيقه رسائل وصلت. هذه سائله تقول فضيله الشيخ محمد توفي والدي وعليه 6 ايام من رمضان ماذا يجب علينا فنحن محتارين بذلك ماذا نعمل؟
3: اذا كان ترك هذه الايام السته مع قدرته على قضائها فانهم يصومون عنه ان شاءوا والا اطعموا عن كل يوم مسكينا.
11: طيب معنا مكالمة أخرى.
3: نعم.
15: الشيخ موجود.
3: هذا هو
15: اللي يذنب ذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب يستغفر صحيح ربنا ما يقبل توبته؟
3: يقبل توبته.
15: نفس الذنب يتوب منه ويرجع له
3: ما دام تاب توبة نصوحا وعزم بقلبه عزم أكيد أنه لن يرجع ثم سولت له نفسه فرجع ثم استغفر الله وجد الله غفورا رحيما.
15: حتى لو أكثر من مرة.
3: ها؟
15: حتى لو عاد الذنب أكثر من مرة.
3: بس هل هو يتوب توبة صحيح ولا بس كذا يلعب على ربه؟
15: لا يتوب بعدين يرجع.
3: المهم إذا تاب توبة نصوحا حقا ثم عاد مرة ثانية ثم تاب ثم عاد ثم تاب فإن الله يقبل توبته.
15: جزاك الله خير.
11: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في أسئلة هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الحميد خليل. شكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبووا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس.
3: نعم.
4: كان حما الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قطيع حمى النقيع. جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس، لا يملك جمل بعير أو شيء، يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحماء آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر، وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة. ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
1: هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعاهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
0: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة. إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير.

0: لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
1: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع.
0: نعم.
1: نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
0: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاص، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها، وجعل لها هذه المسافة الكبيرة، وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها، وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه، يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس، للحصان، للجواد، فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة، فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل.
1: نعم.
0: حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات، وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا، لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا.
1: نعم.
0: أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة، ثم يعني بلغه وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت، فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله،
1: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
0: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم، وأنهم يعتبرونها حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام، إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل، لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير، يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له: اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال: إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع، على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما، يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحرة من الصحرة إلى الصحرة، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: ائذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، ائذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبالك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب ما رآه اقترب رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال إلينا يا أمير المؤمنين نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله إلا
0: الله. ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء.
1: لا.
0: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر كن أبا ذر، فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
1: الله.
0: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ينتقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
1: رضي الله،
0: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني، لكن يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا،
3: وعليكم
1: السلام.
3: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. حقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة دار الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: تعملون.
1: غذاؤك. بداية أستاذة جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذة جمانة؟
2: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم، حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير أنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين. فليك أنك تتخيل يعني
1: نسب كبيرة.
2: السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أنه 13% من سكان السعودية عندهم السكري. وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد يكون
1: ما خفي كان أعظم،
2: يا 30% قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تأخذ بمنحة أنه يصير في توعية، وإن شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة أنه نسيطر على مرض السكري بحيث أنه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي يكون خطرة. لأنه سنة 2030 يقال إذا إحنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة حيقرر أنه من المجتمع حوالي 50%، تخيل،
1: يا ساتر،
2: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري.
1: يا ساتر.
2: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض انتشارا.
2: صحيح، متواجد في المنطقة. حقيقي مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. إيش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا أنه المريض السكري لطيف لنا إن شاء الله بإذن الله ويشفي
1: مرضانا
2: جميعا، إذا جاء المرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الأوعية الدموية، ممكن يتعرض لتنميل في الأطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينة، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الأطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحة إذا انفرط.
1: صحيح.
2: فإحنا نجي للسكري، إيش هو السكري؟ الكل دحين إحنا عرفنا إيش الأشياء،
1: النسب والإحصائيات،
2: والنسب والإحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف إنتاج الأنسولين في الجسم، يعني ومين اللي بينتج الأنسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، أو قد أول مرة يكون إنه يسمع به إذا ما درسه أو ما انتبه للحصة طبعا. البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا، اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم، هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا. فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكري تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك إنه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث إنه يسبب هذه المشكلة. طبعاً المضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموماً في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعاً كيف أنا أندل إنه أنا أساساً عندي السكر؟
1: أيوة. كيف نعرف؟ ممتاز ممتاز. كيف نعرف؟
2: بالنسبة للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما أحد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة للطفل طبعا.
2: الطفل وهو طالع، اللي هي مرحله البلوغ. هذه أيوة مرحله أيوة البلوغ من سن 14 سنه او 13 او 9 سنين بالنسبه للبنات الى سن 18 سنه، والاولاد من سن 14 سنه الى سن 21 سنه. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس ياكل حلويات، بس ياكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك او قيء، اجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا انه يكون الوزن الجسم اساسا عنده اوبيزيتي، يعني عنده سمنه، وفجاه يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مره نحيف من غير تغيير العادات الغذائيه، ياكل ايس كريمات، ياكل حلويات، ما بس طول الوقت.
1: وهذا الشيء طبيعي في هذا السن، هذا الشيء طبيعي، يعني اكل الحلا
2: لا يعني ما هو طبيعي اذا كان بشكل طردي.
1: آه يعني اكيد اكيد هذا معك في النقطه دي، بس يعني هو سبحان الله، يعني من الاكلات اللي دائما ياكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقه عاده يكون الاكل الحلو يعني اكثر شيء.
2: يعني نحاول ننبه الام يا جماعه لا تدوا لاولادكم قد ما تقدروا، او خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لانه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسه، يعني كثره السكر في الجسم تعطي نتائج معاكسه، مو بس على زياده الوزن او السكري او اي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقه الوجه، اللي هي في فتره البلوغ بتصير في حبوب في الوجه، قد يكون انقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر اكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الاكل بياكلها كثير
1: كبير وزنها
2: يكون في انقاص الوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبى ياكل. بعض الاحيان الاطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا ارادي في الليل. فهذه مشاكل جدا معاها اعراض لنوبات معينه، انه يكون السكري فيه مرتفع جدا او منخفض جدا، في الحالات يصير في بعض الاحيان خطر ان تدخل الطفل او تدخل المراه الحامل الى المستشفى بحيث انها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه، إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه، يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم أنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد، طول الوقت يكون
1: حتى يبغى يشرب موية،
2: حتى هو لما يتكلم يحس أنه في جفاف في الحلق عنده، ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قاروره المويه، طول الوقت يكون عنده اجهاد واعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبه للاشخاص البالغين، يكون في حكه، لانه زي ما احنا قلنا انه مرض السكري يسبب تورم الاوعيه الدمويه، فيصير تنميل في الاطراف، فيضطر انه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمراء مرض السكري، يحك رجوله لدرجة أنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف وعدم وعي دوم، يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام. غير كده أنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
1: فقد التوازن، يعني هنقول
2: لا، اضطراب في الرؤية، أنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء. وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته ترجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان تكون العقد الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إن هي مرض النكاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم حاولوا أنكم تسمعوا للجسم، إيش صار في تغيير في أجسامكم، حاولوا أنكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسة. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بآلاف الأميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز أكثر من الناس الآخرين
1: نتيجة الوسوسة هذه،
2: نتيجة الوسوسة. بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طيرة ولا فال، يعني صحيح. الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدد وأقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
1: آمين يا رب
2: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة، يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما. احنا قلنا انه نص ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونص تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نص الى كيلو ان شاء الله
1: بإذن الله. طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمان، يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا نأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وكيبقوا معنا.
0: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي، أبغى حلول، أبغى حلول،
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
5: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
5: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذاؤك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناول وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري، وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
2: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في الأغذية، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. أنا ما أقدر أقول إنه هو الابتلاء المرافق، إن شاء الله بإذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر، ما في شيء اسمه متخلص منه.
1: والشفاء من الله عز وجل يعني.
2: والشفاء من الله صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول إنه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس قد يكون إنه الله أوضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين، قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
2: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة إنك تتفضل بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري أنت قد إيه بأعضائك الداخلية ممكن إنك أنت
1: تفيد أشخاص
2: تفيد أشخاص آخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في أعراض اللي هي مرضى السكري ما ينتبهوا لها، إنه خلاص أنا قد عندي السكري بعيد الشر عننا. إذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه إنه في أعراض مصاحبة له مستقبلاً، غير الأمراض اللي هي مرتبطة به بعدين على المدى البعيد إذا أنت ما انتبهت له الآن. اللي هي مثلاً لما يكون عندي فيه نقص للسكري أو أعراض مصاحبة له، مثلاً ما أكلت، أهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه إنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الأحيان دائما مريض
1: مع حلويات
2: في يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، إنك تكتبي فيها إنه أنا مريض سكري، أو إنك أنت تكتب فيها إنك أنت مريض سكري.
1: ليش أستاذ جمال؟
2: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف إنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ بر كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه يسهل على المسعف إنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف إنه الآن عنده السكري، وعرف إنه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز. يقدر يأخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من أنه يأخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر يأخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل إنه يأخذ الأغذية اللي مثلاً مدعمة، يعني مثلاً في خميرة الذرة تساعده، عشان مجموعة فيتامينات با دائماً مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل إنه يأخذ الألبان والأجبان، يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. يأخذ الأسماك، الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية بحيث أنه يأخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت، التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات، البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل أنه يأخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بدي يأخذ بقوليات يفضل أنه يأخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل أنه يأخذ زيت الزيتون، يفضل أنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه أنه يأخذ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني مثلا أنه يأخذ جزء
1: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
2: نعم قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساسا السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك وتأخذ الكميات حقة الكربوهيدرات. طبعا السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه إنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخدها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخذها.
1: يعني هذه الموازنة تقريبا.
2: أيوة. وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة. اهتمامك بهذا الشيء يمنعك، مو يقلل كمية الأدوية اللي انت تأخذها. يعني ما يحتاج انك انت تلتزم. في كثير من الأشخاص يكون عندهم سمنة وننزل أوزانهم، بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج انه ياخذ الدواء زي ما كان بياخده، طبعا بمراعاة انه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
1: إيه لابد مراجعة للطبيب،
2: مراجعة كاملة بالنسبة للطبيب، يراجع ويهتم كمية الجرعات اللي هو بيأخذها. بعد هذا كله كمان أنه عندك تقدر تأخذ الفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أنت ما أنت ملتزم بأغذية وتنوع غذائي عندك، تقدر تأخذ الأملاح والفيتامينات المعدنية بوصف الطبيب، يعني مثلا أنه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيوية الكاملة بالنسبة للأحماض، بالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية. يبعد تماما عن الدقيق الأبيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية. يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه.
1: حلو.
2: يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تأكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تأكل
1: تمر
2: واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده. ممكن تأكل 3-4 حبات عنب بس مو البكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
1: صحيح، هذه يعني دائما معلومة هذه تذكرينها استاذة جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
2: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم سكري، تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء، هم حيعطوك السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك أنت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
1: أكيد.
2: اهتمامك بنفسك حيساعدك أنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك.
1: وكأنك يعني منت مريضة يعني.
2: حقيقي السكري هو صديق، لازم أنك تعرف كيف تتعامل معه. لا، ما نقدر نقول أنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه، وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحلة. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعتذري، لا تجزع. الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء، وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او الاربعينات جاله السكر يدخل في عمود الاكتئاب ومشاكل،
1: يحبط نفسه يعني،
2: وعدم الاهتمام، ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد هذا شيء مكتوب في كتابك، أتعامل معه، أحاول أنك تتعايش معه، وربي يعينك إن شاء الله بإذن الله. هي مجرد سدد وقارب، وهي معادلة. إذا أخلفت في منطقة معينة لازم تعادل في منطقة أخرى.
1: جميل.
2: طيب إحنا تكلمنا الآن عن الأغذية، وتكلمنا عن السكري، وتكلمنا إنه كيف الواحد يتعامل معها، تكلمنا عن الرياضة بشكل عام.
1: هل في نقطة قبل ما نأخذ الأسئلة أستاذ جمانة؟
2: وتكلمنا إنه خلاص كلها، إنه الواحد لازم يهتم. إنه في حاجة أبغى أقولها للناس اللي عنده ما اكتشف إنه هو عنده سكري. عادة يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار، في اختبار بسيط، أنت إذا عندك شكك إنك أنت عندك سكري،
1: ممكن يكون عندك سكري.
2: عادة أصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما يأكلوا.
6: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
2: تجيب 8 كاسات ورق موية، وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني الواحد ما ينتبه لي، التوتر او ارتفاع نبض القلب، او
1: هناك عوامل يعني ممكن يعني من طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
2: مظبوط. بعض الاحيان يستنكر الواحد انه مستحيل، انا ما يجيني، اهلي لا فيهم ولا اي شيء. قد يكون في جدتك السابعه او جدك السابع وانت ما انت موجود، وربي اراد انك انت تكون الخليه اللي محامله لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين، والكاسة الثانية أعلى منه.
2: مظبوط، اللي هي ربع ملعقة ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه أنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. بالنسبة للسكري للأطفال، انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم، أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم، في ريحة الكيتون، أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليك تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليه، تبدأ كل شوية تقول له روح سوي أسنانك، روح اتمضمض، روح عمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، إنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
1: طيب جميل جميل.
2: خلصنا كل شيء.

0: رأيك، فأبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص منه وأنا في البداية.
1: احنا زي ما قلنا في الحلقه، السكري للاسف الشديد ما هو من الامراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيره تعرضك بزيادة إنك أنت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر واللي هي جروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول إنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
0: علي عمر، طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذة جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
2: الله يخليك، شكرا
0: حياك
2: حبيبي،
0: أهلا.
2: جزاك الله خير. سؤالي انا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائيه، لانه لما تروح للطبيب يقول لك والله للاسف يعني انت يعني استعمل الحميه الحميه الحميه، فبالاسلوب هذا يكرهك اسلوب حياتك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، عمليات الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم. هذه المشكلة، آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
0: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
1: لا يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، نأكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تأخذ، بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة. نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنميل والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري. اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى، إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول أنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول انك انت تاخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفع الالياف الصحيه، بس قسمها بحيث انك انت اذا اخذت رغيف كامل حاول انك تاخذ ربع او نصف على حسب وزنك. ممكن انك تاخذ التست الكامل بحيث انك انت ترتاح في عمليه تحديد هويه الماده الغذائيه اللي انت بتاخده. ما تجوع نفسك اذا انت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات أو أربع ساعات إذا شعرت أنه في عندك جوع، ويفضل أنك أنت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل أنك أنت تجهز نفسك أنه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح أخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيدتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخد بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخد مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخد أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخد 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخد الورك، ما ناخد هذا. ممكن عندك تاخد شربة العدس من الشرب اللي أو العدس

0: عادة يسيطر على السكري يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سلمون، سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد الياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي هينعكس على جسمك، ما تاخد شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت رجعت قبل النوم، عندك تقدر تاخد لبن زبادي، تقدر تاخد خيار، تقدر تاخد طماطم مع البيض، تقدر تاخد أشياء يعني إنه بحيث إنه يكون سدد وقارب. والله اشتهيت فول وتميس مع العائلة، اشتري فول وتميس كله قيمات، لقيمات يعني لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا انك انت تاكل ارز، اغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يأذن عليك بزياده، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، انت مدير نفسك.
1: جميل. طيب جميل استاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من اخونا مازن نجار من الطائف، تفضل يا استاذ مازن. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ مازن.
2: ممكن اسال الدكتور؟
1: تفضل تسمعك.
2: السؤال الأول، أنا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخة كذا ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوا لي السكر التراكمي فطلع عندي 8، فأهملت الشيء هذا وما تابعته. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا وشديت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضو حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام، فحللت السكر، كان درجة السكر تقريبا 300، وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري، أنا في البداية الآن، وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500، فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند الدكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني ماني عارف السبب، إيش من فين جاني ماني عارف صراحة.
1: الله يشفيك منه إن شاء الله.
2: آمين يا رب الجميع.
0: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف، روح على الطبيب، أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله، بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد، يحلل السكري معه، أجلس أفهم وأطلب إنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله إنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي، تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى الآن، عندك الظهر أعتقد في مستشفيات شغالة، لا تستنى لبعد وقت، وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له. الكلوكاج أو معلش نطقه غلط، تقدر يفضل أنك أنت تأخذه بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا أنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم. أعتقد أنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة، فعادي كمل، بس يفضل أنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك، روح للطبيب أول، الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
1: جميل.
0: روح حدد موعد وسوي التحليل وإن شاء الله قدامك العافية.
1: قدامك العافية أخونا مازن،
2: الله يعطيك العافية،
1: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على واتساب، هنا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول: أنا عمري 48 سنة، مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم، وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
0: نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام، يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ، أنا شرحت النظام من باب إنه مثال لا أكثر ولا أقل، ما يعتمد نهائي. هو يا أخ إبراهيم ما يعتمد نهائي، يفضل إنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله، وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط، أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث إنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض، لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها، حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب، خلاص واحد زائد واحد أو واحد في واحد.
1: وفي البداية تكون الصعوبة يعني في البداية.
0: وفي البداية يكون الصعوبة، خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة في نهاية الدماغ عندك، أو إنها تكون موجودة في الوعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
1: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة، ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
0: لا تهمل نفسك لمريض السكري، لا تهمل نفسك ابدا، حاول انك تركز على نفسك، اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين، تنعكس على اهلك، تنعكس
1: على محبيك
0: على
1: ايضا. صحيح.
0: لا تحرم الاخرين منك، حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا، وبعدين حينعكس هذا كله على الآخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تحصلوني. أي أسئلة عندكم لا
1: جميل.
0: تتردد إنك
1: في أكثر من واحد ولا طلب يعني إنه يتواصل معك، فذكرت لهم إنه حسابها في تويتر أستاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعة هناك وترد على جميع المتابعين.
0: لا مو 24 ساعة
1: يعني إلا يعني شيء بسيط.
0: نحاول إننا نرد يا جماعة.
1: مجازا يعني انك نشيطة ما شاء الله.
0: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني اذا انا قصرت في جهة معينة. وغير كده احنا حاطين الاسك، يعني تقدر تسأل في الاسك واجاوب عنك بإسهاب اكثر من التويتر.
1: ممتاز.
0: وسلامات وقدامكم العافية جميعا.
1: امين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع، ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أستاذة جمانة، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: إن شاء الله على
1: شكرا.
0: خير ولطف
1: عافية. مستمعين الكرام، شكر لكم أنتم على مشاركتكم، على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاؤك. إلى ذلك والحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: ستلوح بيارق أفراح،
7: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
6: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
8: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
6: حياتك تشرق بالسلوى،
8: سلوى القلوب
6: بإيمانك قدرا.
7: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
6: وتزيد بإيمانك قدرا.
8: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء، وخيار العظماء، وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها، وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
6: ستلوح بيارق أفراح،
7: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
6: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
8: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
6: حياتك تشرق
8: سلوى القلوب.
7: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
6: وتزيد بإيمانك قدرا.
8: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام، ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك سيد علي، الله يسعدك
3: دكتور. يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة، اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
3: قوة شرائية
4: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي. تمام. وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول المنظور، منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى؟ يصل في مرحلة الوجوب. يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان. فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء. مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد انه شكل جديد وانت عندك هاتف يعني من نفس الاصدار تقريبا، نفس اصدار الشركه في الفتره السابقه، خلال 6 شهور انت بتاخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبه لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الاسره في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبامكانك ايضا يعني ان تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون اهم
4: ذات اهميه. لذلك القيم الاسلاميه في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الانسان مع نفسه ومع الاخرين.
3: جميل. دكتور، يعني وقبل ان نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن انا مستمتع حقيقه يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، بعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: الخبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده، فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وفارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق، وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها نينوى، هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من
0: كلهم
1: بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ قليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول لهم أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدمه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء، إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنها ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم. فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا، وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نوع من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى، لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة.
1: قبل أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم، عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله، في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر. ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب، يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه، فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن لا، ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: وأنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حبيبي،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم،
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نوع.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم، محييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقة عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، نرحب فيها بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، وفي أيضا تحدثنا عن محاسن الإسلام في الفراق، وكما أن الإسلام جاء بهذه الأحكام المتعلقة بالفراق وفيها صيانة لحق المرأة وحق الرجل أيضا، من صيانة الإسلام لحق المرأة ودفع الضرر عنها مسألة منع التعدي بالظهار، هذا أيضا من محاسن الإسلام، نبتدي بها حلقتنا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن ذكرنا فيما سبق أن الزواج من محاسن الإسلام. الإسلام جعل يعني صورا لفراق، أو ذكر صورا لفراق الرجل للمرأة، وقد كان في الجاهلية هناك صور كثيرة، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المدفوع. من الصور المقبولة التي أقرها الإسلام صورة الطلاق، عندما يطلق الإنسان طواعية نفسه، هو الذي تزوج وهو الذي طلب المرأة وهو الذي دفع المهر وهو الذي يخسر المرأة وهو الذي سيهدم البيت، يتضرر الرجل أكثر حقيقة في الطلاق، أباح له ما دمت صاحب القرار. وهناك قاعدة عظيمة في الإسلام، من أعطى ملك، من أعطى ملك، ولذلك هو في حال طلاقه يملك حق الرجعة، فإذا ما خالعته المرأة ملكت حق الرجعة، هي حينها تملك. جعل أيضا من وسائل الفرق الخلع، والخلع مشروع الحقيقة، هو الممنوع الإسراف فيه وطلب الطلاق دون ما بأس ودون ما دفع ضرر ولمجرد أمور تافهة لا تستحق أن تفارق المرأة زوجها لها زوجها لأجل تلك الأمور. أما هو شريعة من شرائع الإسلام، الخلع شريعة من شرائع الإسلام، وقد جعله الله تبارك وتعالى مبدأ عظيما لدفع الضرر عن المرأة، لأن الرجل هو صاحب القرار في فك هذه العلاقة العظيمة، فإذا ما تعنت وتعسف في استعمال الحق كان للمرأة أن تدفع عن نفسها ذلك الضرر بأن تعيد إليه ما دفعه إليها، لأن ما دفعه ليس مقابل أن يكون معها في تلك العلاقة الزوجية، وإنما هو تكرم من الإسلام للمرأة من الله تبارك وتعالى أكرمها الله به. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى ليس مقابل شيء، فإذا ما رفضت تلك النعمة أعادت ذلك المال الذي أخذته في مقابل تلك النعمة. من الأشياء التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الفرق الإيلاء، أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يقربها، والإسلام منع الضرر، يعني لم يمنعه من ذلك الإيلاء، ولكن وضع حدا للضرر الذي يقع على المرأة، فحدده بأربعة أشهر، حينها هو مخير بين أمرين، عند من يقول لا يقع الطلاق، أما من يقول بأن الطلاق يقع بمضي المدة فخلاص انتهى، يعني آلى من زوجته مرة أربعة أشهر زوجته في حكم المطلقة، لكن الجمهور يرون أنه إذا مرت الأربعة أشهر حينها يطالب، إما أن يعود إلى زوجته وأن يعيش معها على ما يرضي الله ورسوله، وإما أن يطلق، وإما إيه أن يطلق ويفارق، طالما أنت لا تستطيع أن تعيش مع هذه المرأة على ما يرضي الله وأن تعفها وأن تكرمها وأن تحسن عشرتها يجب عليك أن تفارق. عند من يقول بأن الإيلاء ومضي المدة طلاق، معنى ذلك هذه وسيلة من وسائل الفرق. وهي وسيلة، يعني وإن قلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحلف، لكن قد يحلف الإنسان، لكن الإسلام وضع حدا لذلك الضرر الذي يقع على المرأة. من الأمور التي يقع بها الفرق ما يتعلق بالظهار، والظهار أيوة نعم كأنك تريد أن تسأل.
2: الظهار هو من من من من الأمور التي يحصل بها الفراق، لكنه بطريقة غير مشروعة.
3: وفيه تعدي، والله تبارك وتعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من أين أتى المنكر؟ قال أنه يشبهها بمحرمة مؤبدة عليه.
2: أيوة.
3: يعني ما الداعي يا أخي؟ الله جعل لفظة تخرج بها من هذه العلاقة الزوجية وتعود إلى المرأة، فلما تجعل هذه المرأة التي أحلها الله لك وجعلها سكنا لك وجعلك تفضي إليها وتفضي إليك وجعل بينكما ما لا يكون بين أحد من أهلها، ولا يعني أمر عظيم جدا، فإذا بك تشبهها بمن يحرم عليك، بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة. والظهار يعني وإن كان الناس يعرفون ما معنى الظهار، لكن هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، بمعنى محرمة.

0: ممنوع.
1: ممنوع.
0: لكن الإسلام وضع له أيضا من محاسنه، مع أن الصورة ممنوعة لكن وضع له تشريعات نستطيع أن نخرج منه إلى ونعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال عتق
1: كفارته.
0: الكفارة. وكفارة الظهار كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
1: طعم
0: فإطعام 60
1: مسكين.
0: مسكينا. وهذه مرتبة، وهذه إيه؟ مرتبة، لا ينتقل من العتق إلا إذا لم يجد. وفيها عصرنا الحاضر لا يوجد إيه؟ لا يوجد رقيق، وإن وجد في بعض البلدان فإن أصحاب تلك البلدان يشككون في مصدر الرق، وعلى ذلك على الإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الصيام. وصيام شهرين متتابعين يعني أمر عظيم جدا وصعب جدا، ولذلك فيه تأديب. هذا من محاسن الإسلام أنه يردع. يعني الإسلام كما جاء بالرحمة والتيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، جاء أيضا بما يؤدبهم ويردعهم عن الوقوع في محارم الله. تلك حدود الله. القرآن الكريم عبر في كثير من أحكام الزواج، يقول تلك حدود الله. فمعنى تلك حدود الله بمعنى إلزموا غرزكم واحفظوا مكانكم واعلموا أن هذه حدود الله، وأنه لا ينبغي عليكم أن تتجاوزوها، لأن الله عندما يضع حدا هو يقول لك لا تتجاوز هذا الحد وإلا فقد وقعت في الحرام. وعليه فالمحافظة على الزواج والنظر فيما يخرج الإنسان من الزواج بطريقة مشروعة، ما الداعي أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. وبهذا يتعدى، وبهذا إيه؟ يتعدى ويقع في التعدي. ويعني لذلك شرع الإسلام الخروج منه بمثل هذه الكفارة، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا.
1: جميل. أيضا مسألة أخرى دكتور، وهي مسألة اللعان. هذه أيضا من طرق الفراق، وفيها أيضا حفظ لحق المرأة أيضا.
0: اللعان أيضا وسيلة، يعني صورة من صور الفرق. والحقيقة عندما ننظر إلى اللعان نجد محاسن الإسلام تتجلى فيها بصورة عظيمة، وللرجل وللمرأة، يعني لا نقول للمرأة فقط ولكن للرجل. طيب دعنا نأتي إلى الطرف الضعيف الذي نراه دائما، والطرف الضعيف صاحب كلمة حقيقة، صاحب قوة. ولذلك أبو بكر عندما قال الضعيف الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. ولذلك نحن الآن عندما نقول الطرف الضعيف نحن لا ننقص من شأن الطرف الأضعف، وإنما نقول الضعيف وصاحب الكلمة وصاحب الحق وصاحب من يؤخذ له الحق، فهو الأقوى في مثل هذا الموقف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه. ننظر فيما يتعلق باللعان، في من محاسن الإسلام في اللعان فيما يتعلق بالمرأة. الله تبارك وتعالى أباح المرأة للزوج نكاحا، لكنه لم يبحها له طعنا وقذفا وسبا وشتما. بمعنى احترم نفسك، الله أباح لك هذه المرأة لتكون زوجة، لتكون سكنا، لتكون موطن راحتك وحياتك الطيبة، لكنه لم يبح لك أن تقذفها وأن تطعن في عرضها وأن تتكلم فيها
1: تتهمها.
0: وأن تتهمها، أنت مسؤول عنها. ولا ينبغي أن تتخلى عن المسؤولية. ومن صور عدم التخلي عن المسؤولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن حتى لو كان الإسلام يرى أن المسألة ما فيها يتحمل مسؤولية الولد الفراش. ولذلك أي امرأة في بيت زوج مهما من أين كان ذلك الولد هو للفراش. طيب إذن الإسلام حمى عرض المرأة بمثل هذا اللعان. يعني ما يجري بين الناس من التقاذف فيه حد القذف، في حد القذف. طيب قد يقذف الرجل زوجته، قد يقذف الرجل زوجته. طيب الإسلام قال البينة وإلا حد في ظهرك. عندما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بشريك بن سمحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ما يتعلق، وهذه من محاسن الإسلام، أنه لم يجعل الزوج مثل بقية الناس لا يخرج من الطعن في زوجته، لأنه قد يحتاج لمثل هذا الأمر لنفي النسب وأن لا يدخل في أسرته من ليس منه، قد يحتاج. وهنا يأتي محاسن الإسلام أيضا في أنه كما منعه وحرم عليه أن يطعن في زوجته أو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يقذفها أو أن يتكلم في عرضها، أباح له أيضا أن يدفع الضرر عن نفسه في أن يدخل عليه من ليس منه وأن ينسب إليه من ليس من أولاده.

0: يحصل، ونحن نتكلم عن قد، التي هي للتقليل أو للتحقيق أو أيا كان، أيا كان يعني يفسرها الناس بما شاء، لكنه قد يحصل. فمن محاسن الإسلام أنه جعل للرجل هذا المخرج العظيم ليدفع عن نفسه من ليس منه، ومع ذلك جعل الله عقوبة عظيمة عليه إن كان كاذبا، وجعل الله عقوبة عظيمة على المرأة إن كانت كاذبة. طيب، فهنا يعني تنظر إلى المحاسن العظيمة في أن الرجل يدفع عن نفسه، فبدلا من أن يجلد الحد ماذا يحصل؟ يلاعن. والملاعنة أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وحينها ينفصل الرجل عن المرأة بمثل هذا انفصالا مؤبدا. انفصالا إيه؟ مؤبدا. هل يحتاج إلى طلاق بعده أم أن الفراق يحصل بمجرد اللعان؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يقولون لا بد من الطلاق، والراجح يبدو لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلاعنها حصلت الفرقة المؤبدة. والإسلام أيضا، انظر أيضا من محاسن الإسلام في اللعان، أنه يمنع أن تعود المرأة إلى الزوج بعد أن يلاعنها. يعني تصور رجل يطعن في زوجته ويتهمها في عرضها ويلاعنها وينفي النسب، وبعدين يقول والله ممكن ترجعها لي. يا راجل يعني المسألة ما هي، ما هي ليست، ليس لعبا، أعراض الناس ليست لعبا. وهي أيضا إن قبلت أن تعود إليه بعد أن طعن في عرضها وبعد أن تكلم فيها، يعني حينها يعني أنتم تلعبون. يعني أنت لا يهمك عرضك وأنت لا يهمك عرضك، وتتكلمون بما لا تعرفون بما لا تعرفون.
1: المسألة كبيرة.
0: مسألة كبيرة جدا. ولذلك الإسلام جعل الملاعنة ينتهي ما بينهما إلى الأبد، ينفى نسب ما في بطنها سواء كان ذكرا أم أنثى، وينسب إلى أمه. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، انظر وجه المحاسن. بالنسبة للرجل كيف يدفع عن نفسه ألا يدخل في أسرته من ليس من الأسرة، وكيف يدفع عن المرأة ألا يهتك عرضها دون أن يكون هناك ما يبرئها أمام الله وأمام الخلق.
1: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك ومرحبا بك اخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نكمل حديثنا حول محاسن الاسلام في الفراق، ما يتعلق بمشروعيه النفقه في العده.
0: اذا كان يحصل الفراق، فالفراق اما ان يكون طلاقا رجعيا واما ان يكون طلاقا بائنا. في الطلاق الرجعي الإسلام لما يعني شرع أحكاما في الطلاق الرجعي جعلها مناسبة لعودة الرجل إلى المرأة، ففرض للمرأة، هذه المرأة الآن في فترة العدة ما زالت محسوبة على الرجل، وما زال حقه قائما، ولذلك إذا ماتت أو مات ورثها وورثته، ورثها وورثته إذا كان في نفقة العدة الرجعية، إذا كان في نفقة الرجعة العدة الرجعية، ولذا إذا كان في مدة العدة الشرعية. ولذلك الإسلام فرض لها النفقة، وهذه من محاسن الإسلام. هذه المرأة التي هي محسوبة على زوج، من يصرف عليها خلال هذه الفترة حتى يتبين الأمر، حتى تنتهي العدة؟ فإذا تبينت العدة خرجت من ذمته، ونبحث وننظر هل لها أقارب يصرفون عليها أو تصرف عليها الدولة بأي طرق من طرق الصرف التي تنظمها، لكن خلص تخرج من ذمته إلى ذمة أخرى. فمشروعية النفقة في العدة من أهم مظاهر محاسن الإسلام بعد الفرق. أيضا من محاسن الإسلام بعد فراق الرجل للمرأة في فترة العدة من الطلاق الرجعي اللي هي السكنة. والإسلام جعل السكنة فين؟
1: في
0: بيت
1: بيت
0: الزوجية.
1: الزوج.
0: طيب لماذا في بيت الزوجية؟ يا شيخ المرأة لو خرجت من البيت ربما الرجل انشغل عنها ونسيها، فتنتهي العدة فلا ينتبه أن يراجعها. والإسلام يحرص على بقاء الأسرة ولا على تفكك الأسرة؟
1: على بقاء
0: الأسرة. لكن عندما تكون في البيت يتذكر، تعود يعني الذكريات الجميلة والعشرة الطيبة ويحن إليها وتحن إليه. فإذا كانت يعني كما يقولون سحابة صيف، ما حصل بينهما من مشاكل هي عبارة عن سحابة صيف، أمطرت وانتهت وعاد الأمر إلى ما كان عليه من الود والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة. ولذلك أن يجعل الإسلام السكنى في البيت أيضا هذه من محاسن الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن، تمام، معنى لا الزوج يجب عليه، يجوز له أن يخرج المرأة من بيتها ولا هي تخرج
1: أيضا. إشارة
0: ولا هي تخرج
1: أيضا، إشارة القرآن إشارة لطيفة: لا تخرجون من بيوتهن، فنسب البيوت إلى البيت
0: إليها بيتها، قال ولا يخرج، تمام، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، حينها الإنسان يضطر إلى أن يخرجها لذلك الضرر الواقع عليه. وكما ذكرت الآن، والله هذه لمسة أنا بالحق ما انتبهت إليها الآن لكنها جميلة، وهذه من محاسن الإسلام أن الله جعل البيت للمرأة، لا تخرجهن من بيوتهن، يعني هذا بيتها حتى تنتهي العدة، فلا تخرجها. كيف تخرج الإنسان من بيته؟ هذه من محاسن الإسلام العظيمة. وكما قلت أنا في بأن الزواج ليس شراكة، ليس شراكة، المفترض شراكة، انتهت علاقة الزوجية، انتهى الشريك، الله يفتح عليه، أي أخذ ورد. لكن عندما يكون يقول من بيوتهن، يعني هذا بيتها، فالأمر يعني أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول بأنه ميثاق غليظ، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: هذه المسائل دكتور مسائل تنظم علاقة المجتمع ككل. إذا نظمت علاقة الأسرة بهذا الشكل المرتب وأعطي كل ذي حق حقه، من باب أولى أن يكون الترتيب في المجتمع عموما.
0: وهذا حاصل لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا تنظمت الأسرة على هذا النحو وهي النواة، فإن المجتمع كله يكون منظما. وشرائع الإسلام قد كفلت ذلك التنظيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالفرد، فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بما هو أكبر ذلك من الدولة.
1: جميل. أيضا نقطة أخرى دكتور مهمة جدا في قضية الطلاق نعرج عليها، وهي ما يتعلق بالعدة، وما هي المحاسن في العدة التي شرعها الإسلام وجاء بها وهي تناسب حال كل مرأة. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بالعدة بعد الطلاق؟
0: العدة الحقيقة ظهرت فيها من المحاسن الشيء العظيم، وخاصة الآن بعد أن ظهرت الأبحاث المعاصرة. أنت الآن عندك العدة فيما يتعلق بحال المرأة وما يتعلق بنوع الفراق. الآن عندنا إما أن تكون العدة من طلاق أو من موت، من طلاق أو من إيه؟ عدة الطلاق غير عدة
1: الموت،
0: غير عدة الموت. الأمر الثاني إما أن تكون العدة بغض النظر عن الخلاف العلماء هل هي بالأطهار أو بالأقرى، لكن إما أن تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل، الحامل لها عدة والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات حيض. الإسلام يعني جعل لكل نوع من هذه الأنواع عدة تختلف، عدة تختلف. فالمرأة، طيب الآن نعود نقول إما أن تكون من وفاة وإما أن تكون من طلاق. الوفاة لا بد فيها من عدة تبلغ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. طيب ما الحكمة في هذه العدة التي جعلها الله تبارك وتعالى 4 أشهر و10؟ أحد الباحثين كان قد تناظر مع أحد علماء المسلمين، وسمعت الكلام ممن تناظر معه، قال كنت أتكلم عن العدة، قال فظهر لي هذا الرجل وهو عنده بحث فيما يتعلق بالعدد واختلاف العدد، لأنه عندنا عدة 4 أشهر و10 أيام، وعندنا عدة 3 أشهر، وعندنا عدة 3 أقراء، 3 أقراء معنى 3 حيض أو 3 أطهار، والعلماء يذكرون في 3 أقراء الحيض أو الأطهار قد تكون 32 يوم، قد تكون 33 يوم، وقد تكون أكثر وقد تستمر إلى العام. يعني. ولذلك الذين يفتون الناس في العدة بثلاثة أشهر في كل الأحوال هذا غلطان، ولا ينبغي أن تستمر الفتوى على هذا النحو، بل ينبغي أن تسأل المرأة: أنت حامل حائل؟ أنت من ذوات الحيض أم ليست من لست من ذوات الحيض؟ فانظر هنا. فقال له: عندكم في الإسلام تناقض، يعني المرأة تعتد ثلاثة أشهر أو تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، وقد تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. فذكره ببحث أجراه هو، نظر، كان عنده بحث، يعني بحث معملي، فوجد أن بعض النساء التي أجرى من غير المسلمات، بعض النساء التي أجرى عليهن البحث أن رحم المرأة له أكثر من بصمة، رحم المرأة له أكثر من بصمة. طيب، فأجرى بحثا على بعض النساء المسلمات فوجد بصمة واحدة، والسبب أن المرأة المسلمة مقصورة على زوجها لا تعاشر غيره، فالرحم يتعود على ذلك الماء الذي يأتي من زوجها بطريقة مشروعة، ولذلك المرأة المسلمة لا تصاب بإيدز ولا تصاب بالأمراض التناسلية التي تنشأ من الزواج. يعني الإنسان يتزوج 80 عام وسبعين عاما وخمسين عاما ولا يأتي أي مرض من الأمراض التي تنشأ عن لقاء الرجل بالمرأة بطريقة مشروعة، لأن الرحم يحفظ ذلك الماء الذي يأتي ويضع له بصمة خلاص، ويحفظه يحفظه خلاص، ويصبح لا يتضرر منه، وهو الذي أجرى. قال: ثم ذهب إلى زوجته وله ثلاثة أبناء، فوجد أن معها ثلاث بصمات، حلل الأبناء وجد أن واحدا له واثنين ليسوا له، فقال له: أنت الذي قلت هذا البحث وعلى ذلك. طيب، قال له: أنتم إذا كانت المرأة من ذوات الحيض يعني تحمل، فقال له: من أجل استبراء الرحم، فلماذا تجعلون عدة للمرأة التي لا تحيض والتي لا يترتب عليها حملا؟ قالوا: أنت الذي ذكرت في بحثك ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة الجديدة، لتهيأ الرحم لاستقبال البصمة، فلا تتضرر المرأة من تعدد المياه في رحمها. وهذه حكمة عظيمة وأمر عظيم جدا. ولذلك انظر، جعل، طيب، يقول الإنسان أيضا: لما جعل الإسلام ثلاث حيض فيما يتعلق بالطلاق، وأربعة أشهر وعشرا فيما يتعلق بالموت. المرأة عادة في الطلاق تكون مغضبة من زوجها وخلاص تخلص بأي طريقة. تمام، أيوة. فالأمر أيضا فيه مشاحة وفيه بيان، يعني إذا حاضت المرأة، الغالب عند أهل الطب يعرفون أن المرأة لا تحيض وهي حامل أكثر من ثلاث مرات، لا تحيض أكثر يعني أو إلى الثلاث مرات، قد تحيض مرة وقد تحيض مرتان، لكن ثلاث مرات يتضح أنها حامل أو غيره أو غير حامل. أما غير التي ليست من ذوات الحيض فقط: العدة ليتهيأ الرحم لاستقبال ماء جديد، وحتى لا تتضرر بورود المياه في وقت معين، فالرحم لا يدري ما الذي يستقبل. سبحان الله، الرحم المرأة مثل بعض الأجهزة، يعني الآن تقول يعني لا بد أن أعرفه، طابعة قال ما أستطيع أني أطبع عليها، لابد أن تعرف على ذلك، يعني سبحان الله، هذه أمور عظيمة جدا. فانظر، بالنسبة للمرأة الحزينة التي توفي عنها زوجها، غالبا ما تكون حزينة، وعلى ذلك لا يظهر خلو الرحم إلا بهذه المدة التي نتأكد منها. في حال الطلاق لو ظهر شيء، هناك من يطالب بحقه في الولد وفي الحمل، لكن في حال الموت من ذا الذي يطالب؟ ولذلك لا نبيح للمرأة أن تتزوج حتى نتأكد تأكدا تاما من أن الرحم خال من الحمل. وهو ذكر أيضا أن المرأة تحتاج إلى أربعة أشهر وثمانية أيام، ويقول يسمونها الركضة الأولى. الرحم يبدأ إيه؟ لو كان هناك حمل يبدأ الحمل بالحركة، حركة الرحم داخل بطن الأم، فتدرك إدراكا تاما، ثم هناك يومان احتياط، وقد يكون لتغير الشهور، لأن الشهور القمرية إما 29 وإما 30، فلتغير الشهور هذان اليومان، يعني لتغير الشهور. فهي حكمة عظيمة ومحاسن عظيمة وأشياء ربما فيما مضى ما كنا ندركها لا نعرفها. كان العلماء يقولون فيما مضى العدة القصد منها براءة الرحم، لكن كان يريد سؤال: طيب، المرأة التي لا تحيض إما لصغر وإما ليأس مع الكبر، ما حكمة العدة؟ كانوا يقولون لحق الزوج، لكن لما جاءت الأبحاث المعاصرة وأرتنا يعني ما يعني يذهل له الإنسان وما يعلم به أن الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه الشرائع إنما شرعها وهو يعلم هذا الإنسان وما هو مركب منه وما يناسبه وما لا يناسبه، علمنا عظمة الإسلام وعرفنا علم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن، وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف 1,000,000، والعم يأخذ نصف مليون، هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000، 50,000 هذه لا الابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: قال فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية، يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.

لم يوجد ولد، فالزوج يرث النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن، إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهما السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية، إذا مات الرجل
عن

0: ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث، أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم فيرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال غير مضار يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني ليوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه ومن ذلك تقسيم الفرائض، حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها، ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة، فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة ذكر الفريق الآخر، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذا كان يستحق الخلود يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم، واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان، إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلح أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما إن الله كان توابا على من تاب رحيما رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا، لذلك هم سموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال للذين يعملون السوء، والسوء في القرآن له معاني. المعنى الأول السوء بمعنى الشدة، قال تعالى يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا، قال تعالى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص، قال تعالى تخرج بيضاء من غير سوء في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك، قال تعالى ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع، وأخذه في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن، هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب لا يقبل منهم، أولئك أعتدنا، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والقراءة الثانية ترثوا النساء كرها، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثناه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع، الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج. وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها. قال لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أيها الأزواج تعضلوهن تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، زنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت. فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما. وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني صداقا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا، يعني ظلما، وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا، يعني عهدا غليظا، يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا ما قد سلف. إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة، يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى. وساء سبيلا، يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات. حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة وأخواتكم، من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب فقط، أو من جهة الأم فقط. الرابعة وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة، وكذلك بنتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني أم زوجتك، لا يجوز لك أن تتزوجها. وأمهات نسائكم، وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج، عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز، لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات، أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الإبن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم. إن الله كان غفورا لما سبق منكم، قبل النهي، رحيما بكم في ذلك، رحيما لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء، لا زال الحديث عن النساء المحرمات. والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي، فلكم الوطن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية فما استمتعتم به منهن فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن، فآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين وسيذكر الإحصان، والمحصنات في القرآن على معاني. المعنى الأول المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. المعنى الثاني المحصنات أي المتزوجات يعني ذوات الأزواج كما في الآية التي أمامنا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث المحصنات أي العفائف، قال تعالى محصنات غير مسافحات يعني محصنات أي عفيفات غير مسافحين، كذلك الله سبحانه وتعالى قال محصنين غير مسافحين، محصنين أي أعفاء غير مسافحين غير زنات، والله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات يعني الحرائر المحصنات المؤمنات، هذا الأصل في الزواج أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه العالم بتفضيلها، ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن يعني بإذن مواليهن، وآتوهن أعطوهن أجورهن يعني المهور بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى محصنات يعني عفائف غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخدان، الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر، فإذا أحصن يعني زوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، إن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار، إذا زنينا الحرة البكر إذا زنت تجلد 100، والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات يعني 50، تجلد 50 وتغرب سنة وتغرب سنة، ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة، بالتوسع عليكم. يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم، ويتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يسهل عليكم في الأحكام وأحكام الشرع. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفا في أصل خلقته. يقول الحسن: خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إن الله كان بكم رحيما في منعكم، في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا، تجاوزا، يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما، يظلم الآخرين، فسوف نصليه، نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه، ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا، نكفر عنكم سيئاتكم. كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك، يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا، يعني طريقة إدخال مدخلا كريما وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من جهة الدنيا هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب، يعني ثواب، مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة. وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني من أعمالهن من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، سألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوا من النعيم في الآخرة. ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس. إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه: الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل، يعني من الرجال والنساء، جعلنا موالي، يعني عصبة، مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال، أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم، فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول: والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث. يقول: إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث. هذا معنى والذين عقدت أيمانكم، فآتوهم نصيبهم، وهذا منسوخ بالفرائض. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، ومنه حالكم. واليمين في القرآن على معاني: المعنى الأول اليمين يعني اليد اليمنى، العضو المعروف. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. تفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: سير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة،

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأبرار.
1: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
0: فيصل بن جذيان العتيبي.
3: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: أدب الاستئذان. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. رواه البخاري.
1: الأربعون النووية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات، وخصوصا أننا نتحدث عن ثمرات الأوراق. ستعيشون معنا ما بين فائدة في التفسير، وما بين تأمل في حديث نبوي، ما بين حديث وخوض في تلك الأشعار وذلك الأدب الجميل في حضارتنا وتاريخنا الإسلامي المديد. سنعيش حقيقة مجموعة من الأوراق التي ستشعرون فيها معنا بالمتعة، وأيضا نتمنى أن تحوز على رضاكم. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة. حياك الله أستاذ محمد.
8: حياك الله وبياك وسلمك.
7: الله يحييك أستاذ محمد. اليوم جميل لأن ننطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عبد الله بن بسر. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في منزلهم الحديث. دعك تقص علينا هذا الحديث للمستمعين الكرام أيضا.
8: اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الحمد لله، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وفيه قصة وفيه سنة. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم دعا لهم قبل أن يغادر بيتهم فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
7: يا سلام.
8: هذا نص الحديث تقريبا. وأما شرحه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ويزورونه، وكان يلبي الدعوات ويستجيب للولائم، وكان يخالط الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كيف تكون الأخلاق الطيبة إذا كان الإنسان بعيدا عن الناس؟ هذا لا يدرى هل خلقه طيب أو ليس بطيب، لكن الذي يعيش مع الناس فيبتسم لهم ويعفو عن سيئاتهم، هذا هو صاحب الخلق الحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله يجعلنا وأحبابنا من أولئك. آمين. اللهم صل وسلم.
7: الجميل أستاذ محمد أنه يعني عبد الله بن بسر لو الحديث اللي راوي مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أو ابن مسعود نقول هؤلاء، لكن يعني هذا الصحابي ربما كثير من المستمعين الكرام منكم ما مر على اسمه.
8: نعم، ليس من كبار الصحابة ولا من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم.
7: هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبي هذه الدعوات.
8: والأحاديث كثيرة جدا لو أردنا أن نجمعها استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوات أصحابه، وماذا قال لهم وماذا قالوا له وكيف صنع معهم. وهذه فكرة كتاب جميل،
7: يا سلام،
8: لعلي أقوم به أنا أو تقوم به أنت.
7: لا، إن شاء الله أنت تقوم
8: به أو يقوم به أحد المستمعين أو المستمعات. فنأتي إلى يعني شرح الحديث. ضيفوه، يقول عبد الله بن بسر، بطعام ووطبة. الطعام جنس معروف يعني، لكن الوطبة يمكن هذه أقل من سمع بها، هي الحيس الذي يكون من التمر البرني والأقط المدقوق والسمن الجيد.
7: وهذه وجبة.
8: نعم،
7: اسمع يا خالد، اسمع.
8: هكذا عند خالد قهوة عشان
7: إيه بعدين هو يسوي لنا الحيس. اسمع الوصفة وسوي لنا يا خالد.
8: فهذا التفسير
7: تمر برني
8: إيه نعم
7: وأقط ومدقوق
8: إيه نعم وسمن. طبعا ليش أنا ذكرت هذا التفسير بالذات؟ لأنه تفسير عالم كبير جدا في طبقة الأصمعي وسيبويه والكسائي، اسمه النضر ابن شميل، وهو لغوي كبير وأيضا من رواة هذا الحديث.
7: يا سلام.
8: فقال الحيس هو الذي يكون من تمر برني. البرني نوع من
7: نوع التمر، صح؟
8: أي نعم، مثل ما تقول الصقعي ومثل ما تقول العجوة والخلاص.
7: الآن أظن في العيس، منطقة العيس،
8: ولكنه
7: فيها.
8: كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى التمر،
7: صح،
8: ورد فيه أحاديث. فلما قدموا إليه هذه الأكلة أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأكلة إلى الآن يا أستاذ طلال موجودة ترى عند الناس، اللي هي الأقط المدقوق المطحون مع التمر مع شيء.
7: الأقط وشو عشان نعرف بعض الأقط؟ هو خاف من جبل
8: الأقط هذا هو لبن مجمد معروف، يباع الآن في كل مكان خاصة في السعودية، معروف جدا.
7: ناس يسمونه مضير
8: وناس يسمونه بقل أيضا. وناس يسمونه أقط، وهذا هي الاسم الشائع وهو الأصل. أي نعم. فهذه الأكلة الآن تسمى عند بعض الناس تسمى شعثاء.
7: شعثاء.
8: أي نعم. بعضهم يجعلها كرات وبعضهم يقطعها ينطقها في بعض المناطق في المملكة بهذا اللفظ، هكذا
7: شعثاء.
8: نعم، هذه شعثاء، هذه بالفصيح. أما بالعامية يقولون شعثاء.
7: شعثاء.
8: أي نعم، وهي فعلا إذا رأيتها فيها شعث، كأن لونها كأنه أشعث، ما كأنه يعني في بين البني وبين الأبيض ففيه شعث. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه وأراد الانصراف، طلب منه صاحب البيت أن يدعو له ولأهل بيته.
7: فرصة عاد.
8: نعم، الله أكبر. الله. هذا أعظم شيء، وهذه غاية المنى عند مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ دعا لهم وقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
7: الله الله.
8: ومن هذا ذكر العلماء أنه يستحب للضيف إذا أكل عند مضيفه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء عظيم مشتمل على ما يصلح العبد في دنياه وآخرته. الآن تعرف كثير من الناس إذا قام من الطعام يدعو بدعوات،
7: صح.
8: بعضهم يقول أكرمك الله، بعضهم أنعم الله عليك، يعني في كل بلد لها ألفاظ. لكن أنا أنصح نفسي ومن يستمع إلى كلامي أن نجعل من دعائنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن نعرف ما يتكلم به الناس، لأن من المستحسن للرجل ولغير الرجل أيضا، للمرأة، لكل عاقل، أن يكون عارفا بألفاظ الناس، يأتي بالألفاظ الأنيقة الصحيحة المتداولة بشكل جيد، يعرف اللفظ ويعرف كيف يرد عليه. هذا من المروءة، هذا من الفهم. إضافة إلى ذلك أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير لنا في ديننا ودنيانا. إن سمحت لي بس سأختم الكلام على هذا الحديث، أن مثل هذا الحديث وهو ما يتعلق بالأذكار وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، لأن في الغالب كل ذكر له قصة. هذا لا بد أن نأخذه من مصادره. قد يقول القائل مصادره كثيرة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، صحيح، لكن هناك مصدر جمع شيئا كثيرا جميلا، وهو أهم كتب الأذكار وأحسنها وأنفعها
7: وأجمعها
8: مجلد كبير، وهو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. فلو أن إنسانا قلب فيه وقرأ وجعل له وردا يختم هذا الكتاب مثلا في شهر في شهرين ويأخذ منه ويفيد نفسه وغيره لكان ذلك حسنا جدا.
7: جميل. يعني خلينا نختم هذا المحور وننتقل إلى محور آخر، ربما نعرج على الجانب الصحي، وإحنا في هذا البرنامج سيكون هدفه انتقاء بعض الملاح والفوائد المتعلقة به. سنتحدث عن يعني مصر، ربما مرض ربما أصبح وداء للعصر، لا يخلو منه لا الكبير ولا الصغير أحيانا، هو ارتفاع السكر أو انخفاضه.
8: نعم، سنتحدث عنه من وجهة نظر تراثية
7: تاريخية.
8: أدبية.
7: يا سلام.
8: تاريخية، لأننا
7: لسنا أطباء،
8: ولا حتى يعني مهتمين كثيرا بهذا الجانب.
7: جميل.
8: وقد جعل الله لكل شيء قدرة، الإنسان يعرف قدره ومعلوماته. هناك بعض الإشارات إلى مرض السكر قديمة جدا، فمنها مثلا قرأت في معجم الأدباء، على فكرة معجم الأدباء لياقوت الحموي أنا شخصيا أعده ثالث كتاب أو واحد من الكتب الثلاثة العظيمة جدا في التراجم، سير أعلام النبلاء للذهبي، وفيات الأعيان لابن خلكان، معجم الأدباء لياقوت الحموي. هذه الثلاثة يعني من أراد أن يقرأ في كتب التراجم على أصولها فعليه بهذا.
7: وإذا كان تسميته على فكرة معجم الأدباء يعني فقط بذكر الأدباء وسيرهم وحياتهم؟
8: نعم، في الغالب الأدباء والشعراء، لكن أيضا يذكر كثيرا من العلماء. مثلا من أحسن من ترجم للإمام ابن جرير الطبري هو ياقوت في معجم الأدباء.
7: يا سلام.
8: على اعتبار أن ابن جرير لغوي وعالم وكذا، مع أنه موسوعي رحمه الله، مفسر وإمام محدث. يقول ياقوت الحموي في ترجمة العالم النحوي عيسى بن عمر الثقفي، قال: وكان عيسى ابن عمر طول دهره يحمل معه خرقة فيها سكر وإجاص يابس، فربما كان واقفا أو سائرا أو عند بعض ولاة البصرة فتصيبه نهكة، يعني ينهك يتعب
7: زي اللي دوخ تجي.
8: نعم، بالضبط. هو قال هكذا، قال: فيخفق قلبه فيأخذ إجاصة أو سكرة يلقيها في فمه ثم يتمصصها، فإذا فعل ذلك سكن عليه. وهذا هو الذي يعمل به الناس الآن، إذا انخفض عندهم السكر يشرب له عصير كثير
7: أو
8: السكر
7: تمرة ولا شيء.
8: أو تمرة أو كذا، ويعني تزين أحواله.
7: إجاصة وش هي؟
8: هذه فاكهة، فاكهة لكنها هنا مجففة. بالنسبة هذا بالنسبة للانخفاض، أما ارتفاع السكر ففيه قصة يعني لطيفة.
7: يا سلام.
8: كان عندنا دقيقتين ذكرتها.
7: خذ راحتك.
8: ذكر في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أنه في ليلة من الليالي عقد له مجلس مذاكرة فسئل عن حديث فلم يعرفه، عرف أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث لم يعرفه، فانصرف إلى بيته وأوقد السراج لينظر في كتبه يبحث، وقال لأهله: لا يدخل علي الليلة أحد، أتفرغ.
7: خلوه بيجلس.
8: نعم. فقالوا له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: قدموها إلي. قدموها وسكروا عليه الباب وأخذ يبحث ويفتش في الكتب ويأكل التمر، فلم يزل ذلك دأبه طول ليلته حتى أصبح وقد وجد بغيته من الحديث وأكل كل ما في تلك السلة من التمر، فحصل له بعد ذلك ثقل فتعب ومات رضي الله عنه ورحمه. فأنا أقول ربما كان أصلا عنده مرض السكري ولكنه لا يدري عنه،
7: وارتفع مع كثرة
8: نعم، هو غافل، أو لا نقول غافل، هو منهمك
7: صح.
8: نعم، بهذا الحديث فارتفع. على كل حال العلماء السابقون كانوا يعرفون أشياء ما نظن أنهم كانوا يعرفونها، وعندهم من العلم بالطب. مثلا أذكر لك شيئا جميلا، أول جامعة أو أقدم جامعة في العالم اسمها المدرسة المستنصرية.
7: أين هي؟
8: هذه في بغداد، أنشئت في 600 تقريبا 25 من الهجرة، يعني قرابة الآن 900 سنة أو 800 سنة، ولم يكن قبلها أي جامعة في العالم، لا في أوروبا ولا في أي مكان، لا في الهند ولا، لأن المدارس كانت في السابق مخصصة، إما أن تكون مدرسة مثلا للفقه أو للحديث أو كذا، لكن هذه كانت جامعة بمعنى أنه يدرس فيها الفقه بالمذاهب الأربعة والقرآن والنحو، ويدرس فيها الرياضيات، ويدرس فيها الطب. وأحد المؤلفين المشهورين في هذا العصر اسمه ناجي معروف، وهو عم للمحقق المشهور بشار معروف. بشار موجود وناجي توفي رحمه الله، وهو مؤرخ كبير، له كتاب اسمه تاريخ علماء المستنصرية، وذكر فيها تفاصيل كثيرة، والكتاب مجلد كبير. أختم هذه الفقرة ب يعني اهتمام العلماء حتى بالتأريخ للأطباء. يعني كما تعلم في تاريخنا فيه ابن سينا، فيه الزهراوي، فيه الفارابي، فيه عدد كبير جدا من
7: الأطباء، فجمعوا تاريخ هؤلاء.
8: فهذا نعم يجمع جميع الأطباء، واسم مؤلفه ابن أبي أصيبعة. ابن أبي أصيبعة هذا له كتاب كبير اسمه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. وابن أبي أصيبعة توفي عام 668 يعني في القرن السابع، وهو موافق لعام 1200 للميلاد.
7: سبحان الله،
8: تاريخنا عظيم جدا جدا جدا،
7: وفي هذا الاستقصاء وهذه الدقة في البحث والجمع
8: شيء لا يوصف. والذي يعني يسمع عن هذه ولا يراها لا يتصور هذا الحجم العظيم، عجيب جدا جدا جدا.
7: كيف لو وصلنا تلك الكتب التي رميت،
8: التي تلفت وأحرقت أو التي أغرقت أو ما أشبه ذلك؟ شيء عظيم جدا. الآن الغربيون كثير من المنصفين يعترفوا أن هذه النهضات التي عندهم أن أصولها من كتب المسلمين، لأن أوروبا قبل 700 سنة و 800 سنة كانت على حال كبيرة من الجهل والضلال. كم عندنا بس من دقيقة؟
7: خلينا نطلع فاصل وأعلمك،
8: عشان عندي بعد إضافة صغيرة.
7: نطلع فاصل ثم نعود إليكم.
6: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
7: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الأستاذ محمد، حياك الله حبيبنا.
8: الله يسلمك ويبارك.
7: احنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن المسلمين سبحان الله ألفوا في فنون شتى وفي علوم شتى، وكثير من المؤلفات اللي ذكرتها قبل الفاصل التي دونت لكثير من علماء الطب وكثير حلم الهندسة وغيره، وأشرت إلى أن أوروبا المنصفين منهم يخبرون بأن ما لديهم الآن من ازدهار وعلم هو بني على ما عند المسلمين من حضارات، كما أن المسلمين استفادوا أيضا ممن قبلهم. أريدك أن تذكر لنا يعني بعض الأدلة أو الشواهد اللي تدل على هذا الموضوع.
8: شواهد كثيرة، والكتب المؤلفة في ذلك أيضا كثيرة، بعضها كتب لغربيين وبعضها كتب لمسلمين استقصوا بعض كلام الغربيين. مثلا في كتاب تاريخ نشر التراث العربي للأستاذ الدكتور محمود الطناحي رحمه الله، وقد كان مدرسا في هذا البلد الأمين في مكة المكرمة في جامعة أم القرى، بعد أن درس أيضا في مصر سنوات، ثم توفي رحمه الله عام 1420 تقريبا، ولو كان موجودا لكان في 95 تقريبا. هذا له كتاب جميل جدا أنا أنصح به الجميع، تاريخ نشر التراث العربي، في مقدمته يمكن 20 أو 30 صفحة في غاية الجمال عن تألق المسلمين، وكيف كان اهتمامهم بكثير من الأمور وكثير من العلوم كثير من المسائل. ورد في ذهني الآن وأنا أتحدث أنا وياك يا أستاذ طلال شاهد أيضا، فيه رحلة قديمة تقريبا، أنتم يعني تعرفون سلمكم الله أشهر تقريبا رحلة عربية، رحلة ابن بطوطة.
7: ابن بطوطة صح.
8: أي نعم، وأيضا رحلة ابن جبير.
7: وابن خلدون يعتبر مثلا،
8: ابن خلدون له رحلة نعم، ولكنها ليست مشهورة وصغيرة جدا، ابن خلدون، لكن ابن جبير وبن بطوطة وكذلك ابن رشيق اللي هو ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة، وهو عالم بالحديث، ولذلك ذكره العراقي في منظومته يقول: وابن رشيق قال وهو متجه. يعني حتى ترجيحاته في الحديث معروفة، وهو إمام في السنة من أهل التوحيد من أهل العقيدة السلفية، توفي في القرن أظن السادس. هذه رحلات مشهورة، لكن فيه رحلة غير مشهورة وهي أقدم الرحلات على الإطلاق.
7: رحلة من؟
8: رحلة ابن فضلان. رحلة ابن فضلان مطبوعة الآن، وهي رحلة قديمة جدا بعد عصر الإمام البخاري ومسلم بقليل.
7: ما يعني في السنة 200 من الهجرة، ممكن بعد 200؟
8: نعم، في آخر المئتين وفي بداية 300 تقريبا.
7: جيد أنها وجدت وطبعت.
8: وجدت وطبعت الآن. الله ما أدري من اللي الآن أو غيره، لكنها محققة قديما من 40 أو 50 سنة، والكتاب موجود، حتى موجود على الشبكة. رحلة ابن فضلان هذه رحلة أمره الخليفة أن يذهب إلى بلاد رومانيا وبلغاريا وبعض بلاد أوروبا، وذهب إليهم فعلا. يبدو أنه كان معه خطابات أو سفارة أو ما أشبه ذلك،
7: كان عضو دبلوماسي
8: في ذلك. زي كذا نعم. فابن فضلان ذكر في رحلته هذه عجائب، وذكر أنه وجد أوروبا لا يقيمون شيئا ولا يحسنون شيئا، عندهم من الجهل والتخلف، وعندهم أيضا من قلة النظافة. وذكر أن بعضهم يعني من الأشياء التي ذكرها ولا أحب أن أفصل فيها، مثلا أنهم لا يغتسلون أبدا، لا يعرفون هذا الاغتسال والتروش أبدا. وذكر أشياء بعضها يعني ما ينبغي أن يقال، وبعضها عجيب. فسبحان الله، هذه أوروبا في الأيام التي كانت فيها بغداد في عز ازدهارها، وكذلك دمشق، كذلك الفسطاط، وكذلك المغرب العربي، طبعا مكة والمدينة منبع النور، والأندلس حدث ولا حرج،
7: سبحان الله.
8: لكن هذه البلاد لم تحظى بشيء من ذلك أبدا. ثم بعد أن نهضت في الآونة الأخيرة، لا شك أنها غلبت بلاد الإسلام،
7: صح.
8: ولكن قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والمسلمون الآن في تقدم، وسيرجعون إلى سالف عهدهم من الحضارة والرقي والعلم والتقدم بإذن الله تعالى.
7: يمكن أيضا أستاذ محمد، يعني أتوقع أنه الأداة هي العلم،
8: نعم.
7: كل من اتجه ناحية العلم سيسمو سيرتفع. نحن كنا في يوم من الأيام كعالم عربي وإسلامي وأمة إسلامية كانت تركز على مبدأ العلم فنهضنا
8: بالضبط.
7: واليوم هم أخذوا بالأداة
8: بالضبط.
7: ولذلك احنا متفائلين بما نرى في بلادنا الحبيبة مع هذه الرؤية المباركة، وأولئك الشباب والبنات اللي اليوم قاعدين حقيقة على مستوى العالم يبهرون.
8: نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله.
7: آمين يا رب.
8: آمين.
7: أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، كنا وإياك في حلقة ماتعة وجميلة من ثمرات الأوراق. نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة، في أمان الله.
6: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها، وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البياقي وصححه الألباني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الموصل، من حي المثنى بالجمهورية العراقية. تقول المسلمة: إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك، إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل، وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم. تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم، فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه والديها وزوجة أخيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه السائلة نرجو لها خيرا كثيرا، لأن إنكار المنكر مما شرعه الله لعباده، ولأن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن الثلاث أعراض الناس والغيبة للناس من المنكرات، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. فالغيبة ذكرك أخاك ما يكره. ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإلا يكون فيه قلب هات. والخلاصة أنها مأجورة على إنكارها، وهذا هو الواجب عليها إذا حضرت. وقد قال النبي الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله على وجه النار يوم القيامة. فإن كان منكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا، وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية وتخاطبهم بالتي هي أحسن، تنصح لهم، تقول لهم أن هذا في خطر وأن هذا من أسباب غضب الله وأسباب الألف الكلام، لعل الله يهديهم. وهكذا مع زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف أعراض، تنصحه أيضا وتقول له: اتق الله وراقب الله، لعل الله يهديها بأسبابها. هكذا أيها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذا: استقيمي على إنكار المنكر واصبري، فلا بد من الصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر الناهي لا بد له من أذى، ولا بد له من أن يسمع ما يكره، فعليه يصبر. وقد وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صبر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين: صفات الإيمان والصدق، إيمان صادق وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. نعم.
1: أيضا هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلة هذه أعرضها عليكم راجين من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلا فيها. تقول: في الواقع أفيدكم أن لي أخت من الأم، وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده، خاصة والدتي، ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي، وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا. فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي، فقالت أختي لوالدتي: أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج. فقالت والدتي: أنا لم آتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم. وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي أو حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه، ولم يخبرنا بالتليفون لكي نتصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها، علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين علي وأنت التي ترسلين علي، فنرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي، هل والدتي حقا لها أن ترسل إليها، علما بأن للوالدين حقا علينا نحن الأبناء، وأن الرسول قد خص بالأم أحق من الأب، نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: على كل حال والدها حق كبير وبرها واجب، وبرها أعظم من بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو جرت ما أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، فلها ثلاثة أرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني أساءت التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم توالعها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال إذا لم تكتب إليها لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال. والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرا وأن تصلها، لأن هذا من البر. فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها. أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر. فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسألها عن حالها، هذا عمل طيب ومن صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك. وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتفعل ما هو الأحسن، لأن الرسول عليه السلام قال ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل يعني حقيقة، الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم.
1: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي البهام جرحا تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟ أجيبونا رحمكم الله.
2: لا شك أن مسح جبيرة كافي على التيمم، فإذا مسح على جبيرة الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش على جبيرة، يمسح على جبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
1: أيضا هذه الرسالة من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه، يقول يبعث بهذه الرسالة علي محمد من الشمال، يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم؟ أفيدونا رحمكم الله.
2: على كل الموقف عظيم ومدته كما أخبر الله جل وعلا أن مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، هو يوم طويل عظيم. أما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به، لكنه طويل، موقف طويل عظيم. أما مقداره ونبطه فالله أعلم به سبحانه وتعالى.
1: هذه الرسالة من الدكتور أحمد محمد طه، طبيب مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف، يقول في رسالته: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسيال المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة.
2: الواجب على من في المستشفى أن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقر المستشفى، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع عبارة المساجد اللي تقام فيها الصلاة، كما قال جل وعلا سبحانه في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويذكر في اسمه. فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى أن يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيره من لسان جيد. وكذلك سأله أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أن كثيف وليس له قائد لائمه في رواية له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي يقول النميمة ويحكم منه بعض الأذى، هذا الصلاة صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم المتمسك، الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره، كما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال: يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا هجرة سواء فأقدموا سلما يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار الإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، فمثل هذا يجب على المسؤولين أن يبذلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى خلفه الناس صحت الصلاة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاة خلفه، لكن ينبغي أن لا يقر في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر لا تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه، لا بأس، المقصود الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه أفضل وأحسن، خروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم الصحة، بعدم صحة الصلاة خلفه فاسد. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أسق الناس ومن أظلمهم. نعم.
1: أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة. وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقلعت الناس سمعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي.
2: السنة الحفر في الأرض القبور يحفر فيها ويعمق فيها، إذا كانت الأرض صالحة السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها نحت في جهة قبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط البناء، يحفرون حفرا ويضبطوا بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بهذا عند الحاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك، هذا هو السنة الدفع في الأرض.
1: نعم.
2: أما بناء ما ينبغي. لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حفرا مناسبا ويحيي السنة لا يوافقهم على ما أحدثوا. بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك المشقة. هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن النهي طويل البناء على القبور. القبر يكون في الأرض أو في حاصة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أجل الله ذلك على يد الحكومة السعودية وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرا لأنها زالت البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البدع القبور وعن تأسيسها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين، أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستعان بأهلها، كل هذا من المنكرات. لكن البناء من وسائل الشرك.
1: لا.
2: أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت وطلب المدد هذا من الشرك الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد. هذا ينبغي الحذر منه وتحذير الناس منه. نعم.
1: أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة. عبده المسلمة من جمهورية العراق، الموصل حي المثنى، وعلي محمد من الشمال، والدكتور أحمد محمد طه من الطائف. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيها إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لها شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلي من هذا خير من قرصك. قال مالك: وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ذكره في الموطأ هكذا بلاغا بغير سند. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش. فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم، فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له، فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين حال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين، فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان. في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة، مع الدكتور فهد القويفل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة الممتحنة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 70، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM.

0: 9359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش

تَنتَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

وجبال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. قوله ولا نكفت أي لا نجمع ولا نضم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
4: أحق الناس بتزويج المرأة، أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا،
2: حياكم الله وعلى بركة الله. نبدأ بأسئلة السادة المستمعين. معنا سائل على التليفون، تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: أنا مهندس مصري وبعمل في الرياض.
3: أي نعم.
4: وكنت اشتريت شقة قبل ما أجي في مصر، والشقة يعني لقيتها صغيرة عليا، فقررت أن أنا أبيعها واشتري غيرها، فهل عليها يعتبر عليها زكاة؟
3: اشتريت إيش؟ أرض؟
4: نعم.
3: اشتريت أرضا؟
4: لا، شقة تمليك.
3: شقة؟
4: ايوه.
3: للتأجير ولا ليش؟
4: على اساس اعيش فيها يعني.
2: للسكن يا شيخ.
4: للسكن.
3: لا، هذه ما فيها شيء.
4: ما فيها
3: زكاة.
4: بس انا هبيعها واشتري غيرها يعني. هبيعها عشان اشتري واحدة اوسع، فهل عليها زكاة؟
3: لا، ما فيها زكاة.
4: ماشي، شكرا، جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
4: مع السلامة.
2: معنا مكالمة ثانية الان.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: لو سمحت، ممكن ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونقول اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، هل هذه العبارة صحيحة؟
3: الأفضل أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
5: لكن هذه العبارة غير صحيحة؟
3: فيها نظر.
5: أيوة. طب سؤال ثاني.
3: نعم.
5: اشترى زوجي ذهب، وبعد ما كتب الفاتورة وجاي حاسب صاحب المحل، وجد الفلوس اللي معاه غير كافية، فترك له الذهب والمال الذي معه، وقال له بعد يومين أو ثلاثة أدفع لك باقي المبلغ، هل هذا العمل صحيح؟
3: لا، غير صحيح.
5: في ربا؟
3: في ربا. إذا اشترى الإنسان ذهب،
5: أي
3: لابد يسلم كل القيمة جميع.
5: هو ترك له الذهب والفلوس اللي معاه.
3: ترك الذهب؟
5: أيوة.
3: أي
5: ترك الذهب والفلوس اللي معاه، وقال له بعد يومين أو ثلاثة أدفع لك باقي المبلغ وأخذ الذهب.
3: طيب، إذا رجع مرة ثانية،
5: أي
3: يجب عليه يعقد عقد جديد،
5: يعني حسب في نفس اليوم على ثمن الذهب،
3: علشان يشتريه بسعر ذاك اليوم.
5: نعم.
3: أقول إذا رجع مرة ثانية للرجل،
5: أي
3: لصاحب الدكان،
5: أي
3: ها،
5: أي
3: يتفاهم معه على عقد جديد،
5: يعني حسب من جديد يكتب فاتورة ثانية.
3: أين بفاتورة ثانية؟
5: طيب، أنا بعطي كل سنة زكاة الذهب لأخت زوجي لشدة حاجتها للمال دوت.
3: هو فقير؟
5: نعم.
3: زوج أختك فقير؟
5: أخت زوجي.
3: أقول أخت زوجي فقيرة؟
5: أيوة، فقيرة جدا.
3: ما في بأس، بلغيها
5: أي
3: إنها زكاة إذا كانت ما تعتاد أخذ الزكاة.
5: إذا كانت إيه؟
3: إذا كانت
5: أيوة
3: لا تعتاد أخذ الزكاة، فبلغيها أنها زكاة.
5: لا، هي لا، ما يعني أقول هي تأخذ الزكاة، لو قلت لها أنها زكاة تأخذها.
3: المهم لا تفهم أنها هدية.
5: أيوة. طب إذا أخذت الزكاة ذهب، يعني اشتريت ذهب وخرجت زكاة، لابد برضو أن أخبرها أنه زكاة؟
3: لا، الإنسان الفقير،
5: أي
3: الذي من عادته أن يأخذ الزكاة،
5: أي
3: ما يحتاج تبلغين،
5: يعني أعطيه له وكلها أنه هدية.
3: أعطيه إياه بس. أعطيه إياه خلاص،
5: ما أقولهاش هدية ولا شيء. لا، أقولها أنه هدية.
3: لا، ما يجوز تكون هدية.
5: أي
3: لا، ما يجوز،
5: لابد أنه أخبرها. يعني
3: أخبريها إذا كانت تظن أنها هدية، أخبريها أنها زكاة.
5: طيب،
2: شكرا،
5: خلاص، مع السلامة.
3: مع السلامة.
2: معنا مكالمة أخرى الآن. نعم.
6: السلام عليكم.
2: أرفع صوتك. عليكم السلام.
3: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: بس عندي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: حكم استعمال العاب مجسمه كانت وهانه حقت الاطفال هذه.
3: والله فيها العاب مجسمه الان ظهرت في الاسواق غير البلاستيك. هذه ما فيها باس.
6: مجسمه.
3: هي مجسمه لكنها ما هي زي البلاستيك التي تكون كانها صوره ادميه.
6: إذا كانت مهانة يجوز استعمالها طيب؟
3: ارفع صوتك ها؟
6: إذا كانت مهانة يعني
3: هي على كل حال مع الصبيان تعرف ما هو بل يبي يستعملها كبار يبيهون يهينون على كل حال لكن أنا أقول كلما تفاديتم الصور البلاستيكية هو أحسن
6: طيب إذا استعملها يعني يأثم الإنسان ولا ما
3: لا ما يأثم إن شاء الله إذا ما يأثم لكن يا الأحسن إما أن يعفط وجهها وإما أن يشتري من الألعاب الأخرى.
2: نعم.
6: طب يا شيخ في سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: حكم زيادة قول عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لفظة تعالى هذه جائزة يعني؟
3: ما فيها شيء.
6: ما ترد على النبي طيب يا شيخ.
3: أبدا ما فيها شيء. هذه ثناء على الله عز وجل بتعاليه عن كل نقص.
6: نعم. جزاك الله خير.
3: وعلوه عز وجل.
6: جزاك الله خير.
2: معنا مكالمة أخرى الآن.
3: نعم.
7: السلام عليكم شيخ محمد.
3: عليكم السلام.
7: حياك الله فضيلة الشيخ.
3: حياكم الله.
7: والله أنا عندي سؤالين طال عمرك.
3: طيب.
7: السؤال الأول إن أخويا الكبير توفى من 10 سنوات والوالد كان موجود.
3: إيه.
7: وبعدين الوالد بالناس اللي حواليه عمل له عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يقبض منه أي شيء. عقد بيع. بنص ممتلكاته بدون ان ياخذ منه اي شيء
3: يعني ان الوالد كتب عقد انه باع عليه
7: اي نعم
3: نصف الممتلكات
7: نصف الممتلكات تقريبا
3: اي وهو ما اخذ شيء منه
7: نعم
3: وهو لم ياخذ منه شيء
7: وعنده اولاد قصر
3: اي
7: فانا لما والدي قال لي كده انا قلت له ان ده يعني شرعا لا يجوز فقال لي عشان اضمن حق اولاد اخوك فقلت له ممكن تعمل لهم وصيه بالتلت المهم ما عملش وقبل وفاه الله يرحمه بسنه هو توفى من 3 سنين ونص قام عطيني هذا العقد
3: اي
7: والحد الان نحن لم نتصرف في اي شيء فما قولكم جزاكم الله خيرا
3: قولنا بارك الله فيك ان ترجعوا الى المحاكم نعم
7: نعم
3: ما دام الرجل مات وما تصرف بشيء
7: نعم
3: اقول ابوك مات ولم يتصرف بشيء
7: نعم
3: الان ما يحلها الا المحاكم
7: ما لحد الان الميراث زي ما هو هل العقد ده صحيح عقد البيع صحيح شرعا
3: اقول هذا يرجع يا اخي الى المحاكم ارجعوا الى المحاكم عندكم
7: نعم
3: اي نعم
7: احنا ما عندناش حد ممانع انهم ياخذوا فضيله الشيخ
3: ها
7: ما فيش لا انا ولا اخواتي ممانع انهم ياخذوا
3: ما في ممانعه
7: ما في ممانعه عنده
3: الحمد لله الحمد لله انتهى الموضوع عجل
7: أه؟
3: اقول الحمد لله
7: لكن بالنسبه لاخواتي البنات
3: كل اذا وافقوا ما في مانع
7: اذا وافقوا ما في مانع
3: اي نعم
7: طيب السؤال الثاني يا فضيله الشيخ بالنسبه انا راجل ربنا عطيني ممكن ادفع زكاه الزكاه دي هل يحق ان انا اصرفها لاولاد اخي اللي منهم القصر على تعليمهم وعلى زواجهم
3: شيخ بارك الله فيك اولاد اخوك
7: نعم
3: ما دام عندهم الان المال
7: ما يكفيهم طال عمرك
3: ما يكفيهم
7: ما يكفيهم
3: لا بس اذا كان ما يكفيهم ما في مانع
7: ما في مانع
3: اي نعم
7: جزاكم الله خيرا
3: حياكم الله
2: معنا مكالمه اخرى
8: السلام عليكم
3: وعليكم السلام
8: معك ام احمد من ابو ظبي
3: نعم
8: بسال حضرتك هل في تركيب اللولب بتحديد الناس او لتنظيم الناس فيها مشكله
3: اللولب ما في مشكلة
8: مع العلم ان هم قالوا انه لا يمنع الحمل لكنه يسمح بتلقيح البويضة لكن يمنع ثباتها في الحمل
3: اقول ما فيها بأس اللولب في حد ذاته ما في شيء
8: لكن هل الحكم الفقهي لسقوط البويضة بعد تلقيحها هل في حرمانية على الوحدة
3: لا ما في حرمانية
8: جزاك الله خير
3: اسمعي
8: نعم
3: أقول الأفضل أن المرأة تكثر النسل لأن كثرة النسل من الأمور المطلوبة شرعا
8: أيوة
3: أقول الأفضل لا تقلل المرأة النسل. يعني لا أفصل كذا
8: أولاد. أنا عندي ظروف مرضية تمنعني من الحمل.
3: لا بأس إذا كان فيه ضرورة لا بأس.
2: طيب.
8: أخير.
2: جزاك
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: معنا مكالمة أخرى.
9: ألو.
2: نعم.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
9: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
3: أي نعم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: لدي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
9: السؤال الأول، نزل من فضيلتكم حكم لبس العباءة ذات الأكمام وتحريمها، وقد قمنا بنصح من يلبسن هذه العباءة، ولكننا لاحظنا خروج العباءة الأشد فتنة منها، ألا وهي العباءة الفرنسية، وهذه العباءة تجعل المرأة أكثر جمالا وأشد فتنة من خلع العباءة نفسها، فنرجو من فضيلتكم التحذير منها على مسامع من يشك في تحريمها.
3: أقول بارك الله فيك، أنا ما حرمت، لم أحرم العبات ذات الأكمام.
9: نعم.
3: لكني أقول إن العبات الأولى أفضل وأحسن وأبعد عن الفتنة، وأنه لا ينبغي للنساء أن يتلقفن كل جديد.
9: نعم.
3: لأن أعداء الإسلام كثيرون وأعداء الفضيلة كثيرون.
9: نعم.
3: وهم الحقيقة لا يألون جهدا أن يسلطوا شرهم على هذه البلاد المحافظة والحمد لله.
9: نعم.
3: أقول إن لبس العباءة على الوجه الأول الذي كنا نعرفه نحن وآباؤنا هو الأفضل والأستر والأولى، أما هذه العباءة الجديدة ذات الأكمام فلا شك أنها أقرب إلى الفتنة.
9: نعم.
3: وكلما كانت أكثر جلبا للأنظار كانت أبعد عن الخير وأقرب إلى الشر.
9: نعم.
3: وأنا أحذر نساءنا ونساء جميع المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد، لأن أعداء الإسلام كثيرون، وأعداء الإسلام يعرفون أن أشد ما يطعنون به ظهور المسلمين هي فتنة النساء، لأنهم يقرؤون ما يقرؤون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرفون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهم إن لم يعرفوا ذلك من طريق الشرع فهم يعرفونه من طريق علم النفس.
9: نعم.
3: لأن الرجال إذا لم يكن همهم إلا النساء ضاعت مصالح دينهم ودنياهم.
9: نعم.
3: على كل حال أنا أنصح نساء المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد عليهم، وأنصح القائمين على هؤلاء النساء وهم الرجال أنصحهم من تضييع الأمانة التي أوجب الله عليهم في رعاية النساء، وأن لا يطلقوا لهن الزمام، بل يجب عليهم أي على الرجال أن يوجهوا النساء إلى ما فيه الخير والبعد عن الفتنة.
9: السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
9: هناك امرأة لديها مجموعة من البنات والأولاد، وكثيرا ما تحتاج للخروج إلى السوق، ولكن زوجها يرفض خروجها إليه، فلا هو يخرج بها إلى السوق ولا يأتي بما تحتاجه هي وبناتها، وأحيانا تطلب من أولادها الخروج بها إلى السوق عند سفر الزوج للحاجة الماسة إلى ذلك، مع العلم أنها تخرج محتشمة ولا تسمح لبناتها بالخروج إلى السوق، فما الحكم؟ هل هي آثمة وماذا تفعل؟
3: الجواب على هذا يكون على سؤال الزوج، مر الزوج يسألني عن الموضوع حتى يتبين لي الأمر.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
10: سؤال يا شيخ محمد.
3: نعم.
10: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
10: الله يخليك، عندي سؤال الله يرضى عليك.
3: تفضل.
10: والدي تزوج بعد وفاة والدتي وقبل وفاته بسنتين، وبعد ما توفى في مجلس وزع التركة، ومن عادة المجلس بعد ما يطلع التمن ليها بيسألها بيقول لها تسامحي أولاده في مبلغ من التركة دي، فممكن تقول أنا بسامحهم مثلا في نص المبلغ، فهذا المبلغ ده بيكون حلال للأولاد؟
3: الوالد توفي عن الزوجة؟
10: الوالد توفى وطلع تمن الزوجة.
3: نعم.
10: والدتي توفت قبل ما والدي يتزوج تاني يعني. فطلعنا التركة اللي هو التمن للزوجة الجديدة. لزوجة الوالد. بس
3: الجديدة.
10: المجلس بعد ما بيطلع لها التركة وبيحدد لها مبلغ فبيقول لها سامحي أولاده من نصيبها هي. من نصيب التمن دي سامحي أولاده في مبلغ منه يعني. تتنازل عنه للأولاد. برضاها يعني. هذا المبلغ اللي تتنازل عنه. هل ده يبقى حلال للأولاد؟
3: إذا كانت تنازلت باختيارها.
10: باختيارها وبرضاها.
3: إيش؟ وش المعنى؟
10: يبقى حلال للأولاد.
3: إذا كان برضاها.
10: برضاها نعم.
3: لا عن إكراه ولا عن خجل.
10: لا ولا شيء. لا هي برضاها في إمكانها تقول لا.
3: ما في شيء إن شاء الله.
10: جزاك الله خير.
11: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
12: السلام عليكم.
11: ارفعوا صوتكم.
12: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
12: الشيخ ابن تيميه.
3: لو
12: سمحت يا شيخ عندي سؤال. السؤال ما هو افضل ان الوحده برمضان تعبد ببيته او تروح المكة وكل ما تروح على الحرم سيارة اجره؟
3: الافضل ان تصلي في بيتها.
12: الافضل في بيتها.
3: اي نعم.
12: طيب ولو كانت عمره قصيره يعني ما هو كل شهر رمضان وما حصل لها سكن هناك
3: ولو كانت ليلة واحدة الأفضل في بيتها.
12: الأفضل في بيتها؟
3: لكن نعم. لكن إذا كانت في البيت تخشى أن تكسل.
12: أيوة.
3: فلا بأس أن تذهب إلى المسجد.
12: إلى المسجد لكن إلى مكة.
3: ها؟
12: إذا كانت إلى مكة تروح المكة وتروح للحرم على إجرة.
3: المهم على كل حال سواء في مكة ولا غير مكة.
12: نعم.
3: الأفضل في البيت.
12: الأفضل في البيت.
3: ولكن إذا كانت تخشى إن صلت في بيتها أن تتكاسل أو أن يشغلها الصبيان عن الخشوع فلا بأس أن تذهب إلى المسجد.
12: إلى الحرم قصدك؟
3: الحرم وغير الحرم.
12: أيوة. جزاك الله خير يا شيخ.
11: أمين. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
13: شيخ محمد.
3: أي نعم.
13: نبغى نسألك حول يعني بالنسبة للعين. عندنا يتعالجوا بالعين يعني بشعر يحلقوه من شعر العين ويحطوه في على نار يشمها المعيون والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى.
3: لا هذا ما هو صحيح.
13: نعم.
3: هذا ليس هذا دواء العين. أقول هذا ما هو دواء العين.
13: يجوز ولا ما يجوز؟
3: أقول هذا ما وردت به السنة. هذا لم ترد به السنة.
13: أحسنت جزاك الله خير. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
13: سن الله عملك. ودي أسألك لو كلمت عليك.
3: تفضل.
13: أقول فيه ناس طال عمرك بالسيارة مسافرين.
3: أي.
13: وعند سلمك الله ما حلت الصلاة حول وقام واحد منهم وصلى. وعندما صلى قال لهم ترى أنا ما يبع على طهور.
3: أي.
13: عودي غسل ويعيد الصلاة وهم عيا قال ما لنا ذنب ما حنا مصلين. هم جهاله والله ما ادري يعني قلت بس علهم.
3: لا ما عليهم شيء.
13: ما عليهم شيء
3: ابد.
13: جزاك الله خير. وهو عاد صلاته.
3: جزاك الله خير. هذا صواب.
13: جزاك الله خير.
3: لكن انت ما ذكرت انهم اذنوا.
13: ها؟
3: ما ذكرت انهم اذنوا.
13: لا الاذان ما اذنوا.
3: ليش ما يذنون؟
13: ما ادري والله عاد على الشيء هذا ما ادري عنه.
3: لا عاد علمهم عقب اليوم لا بد يذنون.
13: اي جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك.
13: رحم الله والديك. الله لا يقطعنا من اهل العلم.
11: الشيخ محمد قبل ان ناخذ المكالمه لدينا الحقيقه رسائل وصلت. هذه سائله تقول فضيله الشيخ محمد توفي والدي وعليه 6 ايام من رمضان ماذا يجب علينا فنحن محتارين بذلك ماذا نعمل؟
3: اذا كان ترك هذه الايام السته مع قدرته على قضائها فإنهم يصومون عنه إن شاءوا وإلا أطعموا عن كل يوم مسكينا.
11: طيب معنا مكالمة أخرى.
3: نعم.
14: الشيخ موجود.
3: هذا هو
14: اللي يذنب ذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب يستغفر صحيح ربنا ما يقبل توبته؟
3: يقبل توبته
14: نفس الذنب يتوب منه ويرجع له
3: ما دام تاب توبة نصوحا وعزم القلب وعزم أكيد أنه لن يرجع ثم سولت له نفسه فرجع ثم استغفر الله وجد الله غفورا رحيما.
14: حتى لو أكثر من مرة.
3: ها؟
14: حتى لو عاد الذنب أكثر من مرة.
3: بس هل هو يتوب توبة صحيح ولا بس كذا يلعب على ربه؟
14: لا يتوب بعدين يرجع.
3: المهم إذا تاب توبة نصوحا حقا ثم عاد مرة ثانية ثم تاب ثم عاد ثم تاب فإن الله يقبل توبته.
14: جزاك الله خير.
11: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في أسئلة هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الحميد خليل. شكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. وعن الضحاك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا في أيامه، وعد نفسه من الموتى. رواه ابن أبي الدنيا مرسلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي، وخير الرزق أو العيش ما يكفي. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم والنسائي، وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإني لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفاحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
2: من فوائد اتخاذ السترة: 1- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر من وراء ذلك. 2- الامتثال للأمر النبوي: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. 3- أنها تمنع الشيطان من قطع الصلاة وتقلل الوسوسة. 4- أنها علامة على أن صاحبها يصلي. 5- يحفظ بها المصلي صلاته من تشويش المارين ومن إنقاص أجره. 6- رفع الحرج عن المارين، بحيث إذا علموا أنه يصلي فإنهم يمرون من وراء السترة. 7- حفظ الصلاة مما يبطلها، كما في حديث: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين، في مراعي الناس.
3: نعم.
4: كان حما الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست جميل. لمصلحة خاصة جميل. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع. حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخيل. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو

0: سنة البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع.
1: نعم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى، يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة، ويكون له أعوان، ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل، ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها، وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه، يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس، للحصان، للجواد، فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم، وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة، فإنه يجعل للفارس سهم، ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل. نعم. حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات، وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا، لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. نعم. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة، حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة، ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن، فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة، وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. نعم. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت، فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله،
0: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف، يعني كما ذكرت.
1: نعم نعم، نعم. يستفاد منها كثيرا. نعم. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها، وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم، وأنهم يعتبرونها حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا. بل هي أسمى وأرقعد، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل، هذا يكون على بعير،

0: يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع، على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما، يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إئذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إئذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبا لك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيا، هنيا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.
0: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء.
1: نعم.
0: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمل الإبل يكون أكبر من حمل الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا. وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه، قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني، لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها، وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو رديء التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فتقول للذي تحدثه: هذا على غير مصباح. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني. وزاد: فقلت يا أم المؤمنين على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. رواه الترمذي. وعن امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، إذن لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل، فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البياقي وصححه الألباني.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وأبو داود وزاد: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. الهرج هو الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل لأن الفتن والاختلاف من أسبابه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. ولمالك والبخاري أيضا قالت: كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم: كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمت. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته. وفي رواية له قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. ورواه الترمذي ولفظه كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. وفي رواية له سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما ديم عليه وإن قل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا،
4: وعليكم
2: السلام.
4: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. الحقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة دار الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. بداية أستاذة جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذة جمانة؟
2: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير أنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين. فليك أنك تتخيل يعني
1: نسب كبيرة.
2: في السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أن 13% من سكان السعودية عندهم السكري. وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد يكون
1: ما خفي كان أعظم،
2: يا 30%. قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تأخذ بمنحة أنه يصير في توعية، وإن شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة أنه نسيطر على مرض السكري، بحيث أنه ما يعدي 30% هذا النسبة اللي يكون خطرة. لأنه سنة 2030 يقال إذا إحنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة، حيقرر أنه من المجتمع حوالي 50%، تخيل،
1: يا ساتر،
2: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري.
1: يا ساتر.
2: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض
2: متواجد
1: انتشارا.
2: في المنطقة.
1: صحيح،
2: متواجد في المنطقة. حقيقي مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. إيش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا أنه مريض السكري لطيف لنا إن شاء الله بإذن الله ويشفي
1: مرضانا
2: جميعا، إذا جاء المرض السكري ما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الأوعية الدموية، ممكن يتعرض لتنميل في الأطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينة، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الأطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحة إذا انفرط.
1: صحيح.
2: فإحنا نجي للسكري، إيش هو السكري؟ الكل دحين إحنا عرفنا إيش الأشياء
1: النسب والإحصائيات
2: مرض السكري هو خلل في وظائف إنتاج الأنسولين في الجسم. يعني ومين اللي بينتج الأنسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد يعني لا البعض لا يتعرف عليه، أو قد أول مرة يكون إنه يسمع به إذا ما درسه أو ما انتبه للحصة طبعا. البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا، اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم. هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا، فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكري تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك إنه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث إنه يسبب هذه المشكلة. طبعاً المضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموماً في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعاً كيف أنا أندل إنه أنا أساساً عندي السكر؟
1: أيوة. كيف نعرف؟ ممتاز ممتاز. كيف نعرف؟
2: بالنسبة للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما حد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة للطفل طبعا.
2: الطفل وطالع، اللي هي مرحلة البلوغ. هذه أيوة مرحلة أيوة البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلى سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس يأكل حلويات، بس يأكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا أنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده أوبيزيتي، يعني عنده سمنة، وفجأة يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مرة نحيف من غير تغيير العادات الغذائية، بيأكل إسكريمات، بيأكل حلويات، ما بس طول الوقت.
1: وهذا الشيء طبيعي في هذا السن، هذا الشيء طبيعي يعني أكل الحلا وال...
2: لا يعني ما هو طبيعي إذا كان بشكل طردي.
1: أكيد أكيد هذا معاك في النقطة دي، بس يعني هو سبحان الله يعني من الأكلات اللي دائما يأكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقة عادة يكون الأكلاء الحلو يعني أكثر شيء.
2: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة، لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة، يعني كثرة السكر في الجسم بتعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقت الوجه اللي هي فترة البلوغ بتصير فيه حبوب في الوجه، قد يكون إنقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر أكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الأكل بيأكلها كثير
1: كبيرة وزن
2: يكون في إنقاص الوزن، الجوع الغير معتاد، طول الوقت يصير يبقى يأكل. بعض الأحيان الأطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا إرادي في الليل، فهذه مشاكل جدا معاها أعراض لنوبات معينة، إنه يكون السكري فيه مرتفع جدا أو منخفض جدا، في الحالات يصير في بعض الأحيان خطر إن تدخل الطفل أو تدخل المرأة الحامل إلى المستشفى بحيث أنها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه، إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه، يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم إنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد، طول الوقت يكون حتى هو لما يتكلم يحس إنه في جفاف في الحلق عنده، يقول ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة الموية، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين، يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه المرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمراض مرض السكري، يحك رجوله لدرجة أنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف وعدم وعي دوم، يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام. غير كده إنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
1: فقد التوازن، يعني نقول
2: لا، اضطراب في الرؤية إنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلاً بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء. وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته ترجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان يكون العقد الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إن هي مرض النكاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم حاولوا انكم تسمعوا للجسم، ايش صار في تغيير في اجسامكم، حاولوا انكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسه. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بالاف الاميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز اكثر من الناس الاخرين
1: نتيجه الوسوسه هذه،
2: نتيجة الوسوسة. بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طيرة ولا فال، يعني الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ بالأسباب وسدده وأقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله.
1: آمين يا رب.
2: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري. قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة، يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر كثير، النصف ساعة قد تكون نصف ساعة في اليوم من حركتك تنقذ حياتك تماما. احنا قلنا انه نص ساعة من اليوم تحافظ على وزنك الحالي، 45 ساعة 45 دقيقة في اليوم قد تنقص من وزنك او تدخلك في عملية حرق الدهون الزائدة في جسمك، ساعة ونص تنقذ ما بين ربع الى او تقلل من وزنك ما بين ربع الى نص الى كيلو ان شاء الله بإذن الله.
1: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمال يعطيك العافية، ونعود نستكمل إن شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام أن احنا نأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، وكيبقوا معنا.
0: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير إلى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي. أبغى حلول.
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
5: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
5: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذاؤك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناوله وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
2: أهلا
1: وسهلا. طيب إحنا وصلنا أعتقد الآن عند انتهينا من الأعراض، أعراض السكري وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشرة على الأغذية التي من المفترض أن يتناولها مريض السكري.
2: قبل لا نقول أنه تخلص أو ندخل في

0: الشديد مو كثير من الناس قد يكون أنه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين. قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
0: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم. فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة إنك تتصدق بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة قد تكون صحيحة، لكن ما تدري أنت قد إيه بأعضائك الداخلية ممكن إنك أنت
1: تفيد أشخاص
0: تفيد أشخاص آخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في أعراض اللي هي ما مرضى السكري ما ينتبهوا لها، إنه خلاص أنا جيت عندي السكري بعيد الشر عننا. إذا عندك السكري عندك موجود لازم تنتبه إنه في أعراض مصاحبة له مستقبلاً، غير الأمراض اللي هي مرتبطة به بعدين على المدى البعيد إذا أنت ما انتبهت له الآن. اللي هي مثلاً لما يكون عندي فيه نقص للسكري أو أعراض مصاحبة له، مثلاً ما أكلت، أهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف على طول تجري، تنتبه أنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الأحيان دائما مريض
1: نشوف مع حلويات
0: في يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، إنك تكتبي فيها إنه أنا مريض سكري، أو إنك أنت تكتب فيها إنك أنت مريض سكري.
1: ليش أستاذ جمان؟
0: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف إنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ بر كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه يسهل على المسعف أنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف أنه الآن عنده السكري، وعرف أنه التوصيات الغذائية اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر يأكل الكربوهيدرات، يقدر يأكل البروتينات، يقدر يأكل الدهون، يقدر يأكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف. لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر يأكل الأرز الكامل، يقدر يأكل الفواكه، يقدر يأكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر يأخذ عصير البرتقال أفضل له من أنه يأخذ عصير الموز. يقدر يأخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من أنه يأخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر يأخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل إنه يأخذ الأغذية اللي مثلاً مدعمة، يعني مثلاً في خميرة الذرة تساعده، عشان مجموعة فيتامينات با دائماً مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل إنه يأخذ الألبان والأجبان، يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. يأخذ الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية، بحيث إنه يأخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، يأخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر يأخذ التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية،

0: بس يفضل انه ياخذ الاسماك لانها اسهل في الهضم بالجسم. اذا بده ياخذ بقوليات يفضل انه ياخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل انه ياخذ زيت الزيتون. يفضل انه يلعب رياضه زي ما قلت لك، وقبل الرياضه ينتبه انه ياخذ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني مثلا انه ياخذ جزء
1: قبل ممارسه الرياضه قصدك؟
0: نعم قبل ممارسه الرياضه، لانه هو جسمه اساسا السكر عنده فيه خلل، فلازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركه. ما قلنا لك ان انت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك، معناه انك انت ما تتحرك، لا، انت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائيه اللي موجوده عندك وتاخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعا السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائيه اللي هو بياخذها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا اكلت سكر كثير او اكلت كربوهيدرات كثير، انتبه انه انا جرعه الانسولين اللي راح اخذها مناسبه لكميه الاكل اللي انا اخذه.
1: يعني هي زي الموازنه تقريبا.
0: ايوه، وبعض الاحيان اهتمامك بالتغذيه والكميات اللي تناسب جسمك كانك تدخل في تجربه. اهتمامك بهذا الشيء يمنعك، مو يقلل كميه الادويه اللي انت تاخذها. يعني ما يحتاج انك انت تلتزم. في كثير من الاشخاص يكون عندهم سمنه وننزل اوزانهم، بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج انه ياخذ الدواء زي ما كان بياخذه، طبعا بمراعاه انه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
1: لابد مراجعه للطبيب،
0: مراجعه كامله بالنسبه للطبيب، يراجعه ويهتم بكميه الجرعات اللي هو بياخذها. بعد هذا كله كمان انه عندك تقدر تاخذ الفيتامينات والاملاح المعدنيه. اذا انت ما انت ملتزم باغذيه وتنوع غذائي عندك، تقدر تاخذ الاملاح والفيتامينات المعدنيه بوصف الطبيب. يعني مثلا انه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيويه الكامله بالنسبه للاحماض، بالنسبه للفيتامينات والاملاح المعدنيه. يبعد تماما عن الدقيق الابيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية. يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه. يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل
1: توت مثلا،
0: تمر واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده. ممكن تاكل 3-4 حبات عنب بس مو الباكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
1: صحيح، يعني هذه دائما معلومه هذه تذكرينها استاذه جمال، انه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
0: المكسرات مره جميله بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سكري، تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم انه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكميه. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء. هم حيعطوك السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك انت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
1: أكيد.
0: اهتمامك بنفسك حيساعدك أنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك،
1: وكأنك يعني منت مريضة. يعني
0: حقيقي السكري هو صديق لازم أنك تعرف كيف تتعامل معه. لا، ما نقدر نقول أنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحله. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعتذر. لا تجزع، الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او 40s جاله السكر يدخل في مود الاكتئاب ومشاكل،
1: يحبط نفسه يعني
0: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد هذا شيء مكتوب في كتابك، اتعامل معه، احاول انك تتعايش معه، وربي يعينك ان شاء الله باذن الله. هي مجرد سدد وقارب، وهي معادله. اذا اخلفت في منطقه معينه لازم تعادل في منطقه اخرى.
1: جميل.
0: طيب احنا تكلمنا الان عن الاغذيه، وتكلمنا عن السكري، وتكلمنا انه كيف الواحد يتعامل معها، تكلمنا عن الرياضه بشكل عام.
1: هل في نقطه قبل ما ناخذ الاسئله استاذ جمانه؟
0: وتكلمنا انه خلاص كلها، انه الواحد لازم يهتم. انه في حاجه ابغى اقولها للناس اللي عندها ما اكتشف انه هو عنده سكري. عاده اللي يكون في مرحله السكري الثانيه اللي هي للكبار، في اختبار بسيط، انت اذا عندك شكك انك انت عندك سكري،
1: ممكن يكون عندك سكري.
0: عاده اصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما ياكلوا.
2: تستمعون الان الى اعاده لهذا البرنامج.
0: ايش تجيب 8 كاسات ورق مويه، وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت أنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تدوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني الواحد ما ينتبه لي، التوتر او ارتفاع نبض القلب، او
1: هناك عوامل يعني ممكن يعني من طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
0: مظبوط. بعض الاحيان يستنكر الواحد انه مستحيل انا ما يجيني، اهلي لا فيهم ولا اي شيء. قد يكون في جدتك السابعه او جدك السابع وانت ما انت موجود، وربي اراد انك انت تكون الخليه اللي حامله لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات مويه، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين
0: قدر معين،
1: والكاسة الثانية أعلى منه.
0: مظبوط، اللي هي ربع ملعقة ملعقتين بدي الطريقة. وتنتبه أنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي عندهم السكري ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة، فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. طيب. بالنسبة للسكري للأطفال، انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم، أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم، في ريحة الكيتون، أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليك تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليها، تفضل كل شوية تقول له روح سوي أسنانك، روح تمضمض، روح أعمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، إنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
1: طيب جميل جميل.
0: طيب
1: ممتاز. طيب الآن مستمعينا الكرام نعلن عن أرقام اللي من خلالها نستقبل أسئلتكم. طيب أستاذة جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه، لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع، التخلص من وأنا في البداية.
0: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكري للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع، وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر، اللي هي الجروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني عانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
1: علي عمر. طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذ جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
3: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. سؤالي أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية الحمية الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية عمليات الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم. هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
1: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك. معلش طولنا عليه إحنا على الخط.
0: لا عادي، يعطيك العافية أخويا. حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، ناكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تاخذ بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة. نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنميل والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري. اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم الكامل بالنسبة لمريض السكري. في الإفطار أول ما تصحى، إذا شربت الحليب مثلا تبعك أو شربت شاهيك حق الفطور أو القهوة تبعتك، حاول أنك تستعمل السكر المقرر لمرضى السكري اللي هو موجود متعارف عليه عاد الكل يعرفه. بعدين تناول مثلا البيض مثلا أو الجبنة، حاول تأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول أنك أنت تأخذ الخبز البر الكامل اللي هي مرتفعة الألياف الصحية، بس قسمها بحيث أنك أنت إذا أخذت رغيف كامل حاول أنك تأخذ ربع أو نص على حسب وزنك. ممكن أنك تأخذ التست الكامل بحيث أنك أنت ترتاح في عملية تحديد هوية المادة الغذائية اللي انت بتاخده. ما تجوع نفسك اذا انت عندك سكري. بعدها بثلاث ساعات او اربع ساعات اذا شعرت انه في عندك جوع، ويفضل انك انت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل انك انت تجهز نفسك انه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح اخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخذ بسكوت مرتفع في الألياف الصحية، ناخذ مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخذ أشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخذ 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخذ الورك، ما ناخذ هذا. ممكن عندك تاخذ شربة عدس، شربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري. تقدر تأخذ شربة، تقدر تأخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تأخذ أرز وجنبه سمك، ممكن أنك تأخذ سلمون، سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك. بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتوا ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي هينعكس على جسمك. ما تاخد شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت جعت قبل النوم عندك تقدر تأخذ لبن زبادي، تقدر تأخذ خيار، تقدر تأخذ طماطم مع البيض، تقدر تأخذ